ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في هذا اللقاء من برنامج قصة وعبرة. نواصل حديثنا الذي بدأناه في قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، الذي تعرض للأذى منذ صباه، ثم تعرض للفتنة في مرحلة شبابه، ثم بعد ذلك أودع السجن ظلما. وكيف كان يتصرف مع تلك الأحداث؟ وفي ذلك من الدروس والعبر والعظات والفوائد ما يمكن أن تكون زادا لكل واحد منا وهو يسير في دروب هذه الحياة. فبعد ذلك يمكن لسيدنا يوسف عليه السلام فيكون بذلك من المقربين، ويتولى الخزائن، يتولى رعاية خزائن الأرض. فبعد أن كان سجينا مبعدا هكذا يتغير حاله، بعد أن كان في نظر أولئك القوم متهما مبعدا ملقا في السجن، إذا به بين عشية وضحاها يتحول حاله وينقلب أمره من ذلك الوضع إلى وضع آخر، إلى وضع يكون فيه آمرا ويكون فيه أمينا على خزائن الأرض. وهكذا هو شأن الله عز وجل، فدوام الحال من المحال. لا يمكن للإنسان أن يطمئن وأن يركن إلى ما هو عليه، فالأحوال تتبدل والأوضاع تتغير. وكم من إنسان كان فقيرا معدما، إذا به بعد حال قصير يتغير حاله إلى الغنى. وكم من شخص كان في حال من الغنى واليسر، وإذا به بعد حين ينقلب إلى الضد. وهكذا هو شأن هذه الحياة، فهي أمورها في تقلب. يقول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فعلى الإنسان إذا ما رزقه الله سبحانه وتعالى خيرا ونعما ومالا ألا يتغطرس وألا يتكبر وألا يظن بأن ذلك هو أمر مستمر ودائم لا يزول عنه. وكذلك إذا كان الإنسان في ضنك وفي تعب وفي فقر، فعليه ألا ييأس وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، فهو سبحانه وتعالى يغير الأحوال، وهو سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. كذلك أيضا نجد أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما جاءه ذلك الرجل، ذلك الساقي، ساقي الملك، يسأله عن رؤيا الملك، لم يتردد في تعبيرها ولم يتردد في توضيحها. وهكذا شأن المؤمن، لا يريد أمام تقديم الخير جزاء ولا شكورا، يقدم المعروف ويقدم الإحسان ويقدم النصيحة، مع أنها نصيحة غالية وتعبير لملك، ولكنه مع ذلك لم يطلب على تعبيره جزاء ولا شكورا. فهكذا ينبغي أن يبذل الإنسان علمه لتعليم الآخرين، وأن لا يجعل همه الأول الحصول على ما يكون عوضا لما قدمه من علم إلى الآخرين. كذلك أيضا من فوائد هذه القصة الكريمة أن الصبر والتقوى هما سر النصر والتمكين، كما يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا ما أراد الإنسان أن يكون من المحسنين عليه أن يتسربل بلباس التقوى، وعليه أن يتسلح بسلاح الصبر، فكلاهما يقودان هذا الإنسان إلى الإحسان، وعاقبة المحسنين جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين المتقين المحسنين، وأن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. ونصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن

الإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، رحاب المدارس القرآنية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي جعل كتابه المبين هاديا للحائرين وقائدا للسالكين إلى منازل اليقين. في قلب مجتمعاتنا الإسلامية هناك إشراقة منارات هدى هي المدارس القرآنية، تلك المحاضن التربوية الأصيلة التي تسهم في صياغة هوية الأمة وتحفظ العقيدة والقيم وتصون النفوس من عواصف المتغيرات. فما أعظم دور هذه المدارس المشرق، وهي تربط القلوب بآيات كتاب الله تلاوة وفهما وتدبرا وتخلقا وعملا. فالنفس التي تنشأ بين جنباتها ومع تعلم ضبط الحروف ومخارجها يسري في وجدانها نور الوحي فتشرق بهداياته الوضاءة، رحاب تغرس في النفوس مراقبة الله تعالى وتعزز الاستقامة على هداه وتنمي الوازع والوعي وما يحصن من الأفكار الدخيلة والمؤثرات المتسارعة. وللمدارس القرآنية دورها المجتمعي الكبير، فهي ركيزة في بناء الأمن النفسي والاجتماعي، تتخرج فيها أجيال بارة محسنة باذلة عاملة واعية مستنيرة نافعة مبادرة، أجيال تدرك مسؤولياتها وتستشعر أماناتها وتلتفت إلى واجباتها، وهي من أهم الروافد لحفظ اللسان العربي المبين والتمكن من علوم لغتنا الخالدة، ولها إسهامها الفاعل في تقوية ملكات الحفظ والتركيز وما ينمي التحصيل العلمي والارتقاء المعرفي في مختلف المجالات. فبورك الساعون بجد وإخلاص مسهمين بوقفهم وصدقاتهم ودعمهم وإسنادهم حبا لاستمرار هذه المدارس القرآنية لتواصل أداء رسالتها الشريفة وما تتطلبه من الدعم المؤسسي والمجتمعي المتكامل، منبرين لتطوير مناهجها وتأهيل معلميها وتوفير بيئتها الجاذبة لهذه الأجيال. إن الاستثمار في هذه الرحاب القرآنية هو استثمار في مستقبل أمتنا وبلادنا وأمنها القيمي، إذ تعنى ببناء الروح وتمنح العقول سرجها الإيمانية الهادية. إلى روضات قرآني، إلى آفاق إيماني، نحلق في سما ذكر يضيء شغاف وجداني، نرتل وحي آيات لنرقى نحو رضواني، ونحيا في مراشده بظل هدى وإحساني، كتاب محكم يهدي مقام العز والشان. فهيا بنا لله ربنا إلى كتاب يهدي السائرين ويحمل البشائر للمؤمنين، ورحمة تهدي سبل الدنيا والدين.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرءا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نقف وقفة أو وقفات حول آية تحمل الرقم 26 بعد 100 من آيات سورة البقرة. إنها الآية التي تذكر منقبة أخرى من مناقب إبراهيم عليه السلام.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى، مستمدا العون منه.

0: صدق الله العظيم.
1: تأملوا معي أسلوب المحاورة، إنه يفصل دائما بين قال وقال على حسب الأسلوب المعروف في المحاورة. وإذ قال إبراهيم قال، هكذا كما سبق في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن،
2: قال إني جاعلك للناس إماما،
1: ثم بعد ذلك
2: قال ومن ذريتي،
1: وبعد
0: قال لا ينال عهدي الظالمين.
1: جميل جدا. والآن مع هذه الآية المباركة
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أولا أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
1: من هذه الآية فيها أحكام تجويدية يسيرة. أولا قول الحق سبحانه: وإذ قال إبراهيم،
2: قلقلة جاءت هنا في باء إبراهيم يا أستاذنا.
1: وإذ قال إبراهيم رب اجعل،
0: وهنا قلقلة أيضا
1: وهي في الجيم، رب اجعل هذا بلدا آمنا،
2: جاء الإظهار هنا يا أستاذنا
1: قبل الهمزة وهي من أحرف الحلق. هذا بلدا، هكذا التنوين أظهر قبل الهمزة، بلدا آمنا وارزق،
0: وهنا إدغام يا أستاذنا.
1: ثم بعد ذلك قلقلة
2: في قاف وارزق.
1: جميل. أما الإدغام فهو بغنة. نعم، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق، إذ الواو أيضا من حروف الغنة مع النون، إدغام بغنة لأن النون قبل الواو. وارزق أهله من الثمرات من آمن،
2: من آمن جاء الإظهار هنا أيضا يا أستاذنا،
1: إظهار النون قبل الهمزة، قبل همزة آمن، من آمن منهم،
0: هنا إظهار أيضا يا أستاذنا.
1: حقا، أظهرت النون قبل الهاء وهي من أحرف الحلق، من آمن منهم، منهم بالله واليوم الآخر،
2: ترقيق الراء في اليوم الآخر يا أستاذنا،
1: حيث وقعت مكسورة، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر،
2: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
1: جميل جدا. من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر، لأن الكاف من حروف الإخفاء. ومن كفر فأمتعه قليلا ثم،
0: وهنا أيضا إخفاء يا أستاذنا،
1: إخفاء التنوين قبل الثاء. نعم، وماذا بعد ذلك؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذابي.
0: هنا مد منفصل يا أستاذنا،
1: حيث وقع الواو الذي هو حركة إشباع للضمير قبل ماذا؟
0: قبل الهمزة.
1: جميل.
0: وهي في كلمة أخرى،
1: ثم أضطره إلى عذاب النار،
2: ترقيق للراء هنا جاء يا أستاذنا،
1: حيث وقعت مكسورة وأختها الساكنة أيضا، وبئس المصير بعد الياء كذلك رققت، وانتهى ما في الآية من أحكام تجويدية.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: بعد استخراج الأحكام التجويدية وتفسيرها، ما رأيك أن تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها؟
1: هذه الآية كسابقتها فيها بيان لمعان كثيرة متصلة بالمعاني السابقة. أولا، تبين منقبة من مناقب إبراهيم عليه السلام، وذلك دعاؤه لله واستجابته، أي استجابة الله له. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. ثم بعد ذلك فيها تعريض للمشركين بأن يحترموا البلد الآمن إن كانوا صادقين أنهم منتسبون إلى إبراهيم، فقد دعا ربه أن يكون هذا البلد بلدا آمنا، فلما يخيفون الناس ولما يضطرون محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه إلى الهجرة، مع أنهم يعبدون الله وحده وأنهم على ملة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفيه كذلك استجابة الله لإبراهيم، قال ومن كفر فأمتعه
2: قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار
1: وبئس المصير، وفي ذلك تحذير أيضا للمشركين وإظهار وعيدهم أن هذا هو الذي ينتظرهم إذا كانوا مصرين على ما هم مصرون عليه من الشرك والجهالات.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب أول جملة من جمل هذه الآية القرآنية؟
1: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا تم الكلام. الواو نقول عنها
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: على هذا إذ قال إبراهيم يكون معطوفا على قوله تعالى إذ جعلنا البيت مثابة للناس، والواو هو حرف العطف.
0: فنقول عن إذ أنها مفعول به منصوب لفعل محذوف.
1: أذكر أي واذكر إذ قال إبراهيم، أي اذكر ما وقع في ذلك الوقت من أحداث، وهو قول إبراهيم عليه السلام لربه اجعل هذا بلدا آمنا.
0: قال،
1: نعم، فعل ماض
2: مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: أين فاعله؟
2: فاعله إبراهيم يا أستاذنا.
1: وإذ قال إبراهيم ربي
2: اسم منادى بأداة النداء محذوفة،
1: وهي ياء، لأن الذي يحذف من أدوات النداء أمها وهي الياء. ربي أي يا ربي. وكثيرا ما نجد في القرآن العظيم مستعملا هذا المنادى بدون أداة النداء لكثرة الاستعمال. ربي ورب مضاف، والياء المحذوفة مضاف إليه، والذي دل على هذه الياء كسرة الباء، أصله ربي.
0: فلماذا حذفت الياء يا أستاذنا؟
1: لكثرة الاستعمال، ويا بعد المنادى المضاف فيها أوجه خمسة.
2: وما هذه الأوجه الخمسة يا أستاذنا؟
1: أولا ربي بإثبات الياء، ثانيا ربي بحذف الياء.
0: فما الثالث؟
1: الثالث فتح الياء والإتيان بهاء السكت ربية.
2: ربية؟
1: نعم.
2: وما الرابع يا أستاذنا؟
1: الرابع إبدال الياء ألفا ربا.
0: ربا؟
1: نعم.
2: وما الخامس يا أستاذنا؟
1: الخامس رب بحذف الألف المبدلة من الياء
0: وفتح الباء.
1: نعم، لتكون الفتحة دليلا على الألف المحذوفة التي أبدلت من الياء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لانتهاء وقتنا نرجئ ما تبقى من الإعراب في الحلقة القادمة
1: بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.
5: أعوذ

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في هذا اللقاء من برنامج قصة وعبرة. نواصل حديثنا الذي بدأناه في قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، الذي تعرض للأذى منذ صباه، ثم تعرض للفتنة في مرحلة شبابه، ثم بعد ذلك أودع السجن ظلما. وكيف كان يتصرف مع تلك الأحداث؟ وفي ذلك من الدروس والعبر والعظات والفوائد ما يمكن أن تكون زادا لكل واحد منا وهو يسير في دروب هذه الحياة. فبعد ذلك يمكن لسيدنا يوسف عليه السلام فيكون بذلك من المقربين، ويتولى الخزائن، يتولى رعاية خزائن الأرض. فبعد أن كان سجينا مبعدا هكذا يتغير حاله، بعد أن كان في نظر أولئك القوم متهما مبعدا ملقا في السجن، إذا به بين عشية وضحاها يتحول حاله وينقلب أمره من ذلك الوضع إلى وضع آخر، إلى وضع يكون فيه آمرا ويكون فيه أمينا على خزائن الأرض. وهكذا هو شأن الله عز وجل، فدوام الحال من المحال. لا يمكن للإنسان أن يطمئن وأن يركن إلى ما هو عليه، فالأحوال تتبدل والأوضاع تتغير. وكم من إنسان كان فقيرا معدما، إذا به بعد حال قصير يتغير حاله إلى الغنى. وكم من شخص كان في حال من الغنى واليسر، وإذا به بعد حين ينقلب إلى الضد. وهكذا هو شأن هذه الحياة، فهي أمورها في تقلب. يقول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فعلى الإنسان إذا ما رزقه الله سبحانه وتعالى خيرا ونعما ومالا ألا يتغطرس وألا يتكبر وألا يظن بأن ذلك هو أمر مستمر ودائم لا يزول عنه. وكذلك إذا كان الإنسان في ضنك وفي تعب وفي فقر، فعليه ألا ييأس وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، فهو سبحانه وتعالى يغير الأحوال، وهو سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. كذلك أيضا نجد أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما جاءه ذلك الرجل، ذلك الساقي، ساقي الملك، يسأله عن رؤيا الملك، لم يتردد في تعبيرها ولم يتردد في توضيحها. وهكذا شأن المؤمن، لا يريد أمام تقديم الخير جزاء ولا شكورا، يقدم المعروف ويقدم الإحسان ويقدم النصيحة، مع أنها نصيحة غالية وتعبير لملك، ولكنه مع ذلك لم يطلب على تعبيره جزاء ولا شكورا. فهكذا ينبغي أن يبذل الإنسان علمه لتعليم الآخرين، وأن لا يجعل همه الأول الحصول على ما يكون عوضا لما قدمه من علم إلى الآخرين.

0: كذلك أيضا من فوائد هذه القصة الكريمة أن الصبر والتقوى هما سر النصر والتمكين، كما يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا ما أراد الإنسان أن يكون من المحسنين عليه أن يتسربل بلباس التقوى، وعليه أن يتسلح بسلاح الصبر، فكلاهما يقودان هذا الإنسان إلى الإحسان، وعاقبة المحسنين جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين المتقين المحسنين، وأن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. ونصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي جعل السعي في مناكب الأرض سبيلا إلى مرضاته، وأقسم بالعصر لينبهنا إلى قيمة الزمن المملوء بالعمل. نحمده حمد من أيقن أن الحياة ليست سوى ميدان للاستخلاف، وأن الإنسان ليس جرما صغيرا يعيش ليأكل، بل هو كيان سماوي يمشي على الأرض ليعمرها. ونصلي ونسلم على نبي الهدى الذي كان يسعى في حاجة أهله، ويضرب في الأرض لطلب الرزق، ويعلم أمته أن اليد التي تعمل هي اليد التي تقدس خالقها، وعلى آله وصحبه الذين جعلوا الحياة كلها صلاة ممدودة من فجور الصباح إلى هجيع الليل. أيها المستمعون الكرام، يا رفقاء الدرب والسعي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد ألف الناس أن ينظروا إلى العمل على أنه ضرورة مادية، وعبء يثقل الكاهل، وسجن يقضي فيه المرء نصف عمره ليشتري النصف الآخر. لكننا اليوم في وجعلنا لكم فيها معايش نريد أن ننفذ إلى جواهر هذه المعايش. نريد أن نسأل: كيف نستنطق البركة من بين ركام التعب؟ وكيف نحول مكاتبنا ومصانعنا وحقولنا إلى محاريب تتلى فيها آيات الإخلاص: إن البركة ليست رقما يضاف إلى الرصيد، بل هي نور يقذفه الله في الكسب، فيجعل في قليله كثيرا في نفعه وفي طمأنينة صاحبه. نفتح مشكاة الذكر الحكيم فنجد قول الحق تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تأملوا هذا الشرط الإلهي العظيم: من عمل صالحا. إن العمل الصالح في لغة القرآن ليس هو التسبيح في الخلوات فحسب، بل هو كل فعل ينبثق عن نية خالصة لنفع الخلق وعمارة الكون. انظروا إلى الجزاء: فلنحيينه حياة طيبة. إنها الحياة التي تتجلى فيها البركة في أسمى صورها. الحياة الطيبة أيها الأحبة ليست هي الحياة الخالية من الكد، بل هي الحياة التي يشعر فيها الصانع وهو خلف آلته أنه يسبح الله بإتقانه. هي تلك اللحظة التي يمسح فيها الفلاح عرقه وينظر إلى ثمرة غرقه.

0: رأسه فيرى فيها لطف الله ورزقه. إن الله لم يقل فلنعطينه مالا، لأن المال قد يكون وبالا إذا نزعت منه البركة، بل قال حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة. وهذا يعني أن البركة هي القيمة المضافة للعمل، هي الرضا الذي يملأ جوانحك فلا تستقل قليل الرزق، وهي الصحة التي تلبسها، وهي الهدوء الذي يسكن بيتك. حين نجعل العمل محرابا فإننا نستنزل هذه الحياة الطيبة من عيان الآخرة إلى واقع الدنيا. وإذا ما ارتوينا من نهر النبوة وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزف لنا بشرى لأصحاب الكد والعرق، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يا له من ميزان باهر للقيم، النبي صلى الله عليه وسلم يربط خيرية الطعام بمصدره لا بنوعه أو ثمنه. الخيرية هنا هي البركة، إن الرغيف الذي نبت من بذرة عرقك وسقيته بماء جهدك هو عند الله أزكى وأطيب من كل موائد الترف التي تنال بالخمول والحرام. بل انظروا كيف صير صلى الله عليه وسلم السعي في طلب الرزق مقاما ينال به الأجر العظيم، حين رأى الصحابة شابا جلدا يسعى بنشاطه فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فرد عليهم المعلم الأول صلى الله عليه وسلم بما يكتب قانون المعايش الحقيقي: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. إنه سبيل الله أيها المكافحون، كل خطوة نحو عملك هي خطوة في محراب العبادة، وكل ساعة تقضيها في أداء أمانتك هي ركعات ممدودة إذا استحضرت فيها نية الإعفاف والبناء. هنا تنزل البركة، وهنا يصير التعب راحة، لأنك تعلم أن عين الله ترعاك وأن ملائكته تستغفر لك. لنرحل بأرواحنا إلى المدينة المنورة، حيث نماذج الرجال الذين لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بل جعلوا تجارتهم هي نفسها ذكرى. تأملوا حال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ذلك الذي جاء المدينة ولا يملك شروة نقير، عرض عليه المال والدار فماذا قال؟ لم يقل أنا منقطع للعبادة، بل قال كلمته الصارمة: دلوني على السوق. دخل السوق بيقين المؤمن وحذق الخبير، فما مس حجرا إلا وتحول في يده إلى الذهب. هل كان ذلك ذكاء فقط؟ كلا، بل كانت البركة التي نالها بصدقه وأمانته. كان يقول: ما بعت بمؤجل، ولا رددت ربحا، ولا كتمت عيبا. هذه هي نواقيس المحراب في السوق، أن تربح بالحلال لتبني به مجد الأمة.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، يا من تجلس اليوم خلف مكتبك، أو تقود حافلتك، أو تربين أبنائك في بيتك، لماذا نشعر أحيانا بأن الراتب ينتهي قبل نهاية الشهر؟ ولماذا نشعر بالإرهاق الروحي رغم توفر الإمكانيات المادية؟ الجواب يكمن في نية السعي. لقد حولنا أعمالنا إلى آليات صماء، ونسينا أن ننفخ فيها من روح الإيمان. حين تنظر إلى وظيفتك على أنها مكان لتحصيل المال فقط، فإنك تحرم نفسك من مدد السماء. أما حين تنظر إليها على أنها أمانة لدى الخلق ووسيلة لعمارة الأرض،

0: طريق لكسب الرزق الحلال، فإن البركة ستحل في قليلك فتبدي لك عجائب صنع الله. البركة هي أن تكون كلمتك صادقة في بيعك فيحبك الناس، هي أن تتقن بناء جدار فيبقى صامدا عقودا، هي أن تعلم طالبا فيكون لك صدقة جارية بعد موتك. إننا بحاجة إلى أن نعيد للعمل قداسته، لا تقل أنا مجرد موظف، بل قل أنا حارس على ثغر من ثغور الأمة. إذا أصلحت ما بينك وبين الله في مهنتك أصلح الله لك معيشتك ورد إليك سعيك أضعافا مضاعفة من الرضا والسكينة. أيها الأحبة، قبل أن تغادروا مسامعنا خذوا هذه الوصية معكم إلى ميادين عملكم غدا. اجعلوا خطواتكم إلى مقرات أعمالكم خطوات إلى المسجد، أنه بكل جهد تبذلونه تقربا إلى رب العالمين. كونوا صادقين في قولكم، متقنين في فعلكم، رحماء بمن تتعاملون معهم. تذكروا أن الرزق بيد الله، لكن البركة موهبة للمتقين المخلصين. لنجعل من وجعلنا لكم فيها معايش منهج حياة نبني به دنيانا ونعمر به آخرتنا. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا، وأن يجعل سعينا مشكورا وعملنا مقبولا وذنبنا مغفورا. نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله لنكمل معا بناء صرح الحياة الطيبة. طابت معايشكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها،

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

العسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا

الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى

الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.

الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم.

البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها.

لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون

وَمَوَازِينُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش.

0: الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الخامسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وأولئك هم الكاذبون. وقد تقدم في لقائنا الماضي

أن هذه الجملة جملة اسمية، والمبتدأ أولئك، والخبر يجوز أن يكون مفردا وهو الأصل كما يقولون، ويجوز أن يكون جملة. وجعل الخبر مفردا من جهة أن الضمير هم ضمير فصل، وقد تقدم أن الضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يكون ما بعد الضمير اسما قد اقترن بأل أو اتصل بأل أو في حكم ما اتصل بأل. ويقصدون بقولهم في حكم ما اتصل بأل أفعل التفضيل، والشرطان هنا متحققان. فالضمير هم ضمير رفع، والاسم الذي بعد هم اسم وقع اتصاله بأل وهو الكاذبون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. ونقول في الإعراب هم ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب على المشهور في الدرس النحوي. وهناك من يقول إن ضمير الفصل له محل من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده، وعلى الوجهين هو في محل رفع، لأن الذي قبله في محل رفع والذي بعده مرفوع. وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الميم من الضمير هم واللام من كلمة الكاذبون، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم، ويجوز أن تحرك بالكسر. وعلى هذا يكون الخبر مفردا وهو الكاذبون، فالكاذبون خبر للمبتدأ أولئك مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. وعلى جعل الخبر جملة نقول في الإعراب هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان، الكاذبون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جميع مذكر سالم. والجملة الاسمية هم الكاذبون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أولئك، والجملة أولئك هم الكاذبون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، وهي معطوفة على الجملة إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فهي معطوفة على جملة استئنافية. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد المئتين من المصحف الشريف. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة لكلمة الكاذبون، وعلى هذا يكون هذا تفسيرا للكاذبون، فالكاذبون هم من كفر بالله من بعد إيمانه في هذا الموضع، أو يراد بالكاذبون في هذا الموضع
من كفر بالله من بعد إيمانه. ويجوز في من أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، خبر لمبتدأ محذوف. ويجوز في من أن يكون في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أذم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل مقدر، وصلة الموصول كفر بالله من بعد إيمانه. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كفر فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. بالله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والباء متعلق بالفعل كفر، كفر بالله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل كفر. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل كفر. من بعد إيمانه جار ومجرور أيضا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إيماني مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر من متعلق بالفعل كفر أيضا، كفر من بعد إيمانه، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كفر. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل كفر، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد لاختلافهما لفظا، والجاران إذا اختلفا لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد، وكذلك إذا اختلفا معنا وإن اتفقا لفظا. والجملة الفعلية كفر بالله من بعد إيمانه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل من كفر بالله من بعد إيمانه جملة اسمية أو جملة فعلية، فيكون التقدير على الأول هم من كفر بالله من بعد إيمانه، وعلى الثاني أذم من كفر بالله من بعد إيمانه، تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ويكون الاستئناف على الوجه الأول وهو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف جملة استئنافية من باب الاستئناف البياني الذي يكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله وأولئك هم الكاذبون يخطر بالذهن سؤال من هم، فيأتي الجواب هم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى الوجه الثاني وهو وجه النصب على المفعولية يكون الاستئناف استئنافا نحويا، والاستئناف النحوي هو الذي لا تكون فيه الجملة جوابا عن سؤال مقدر،
فالاستئناف استئنافان: استئناف بياني

0: واستئناف نحوي، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنى، وهو مستثنى من قوله من كفر بالله من بعد إيمانه، ويجوز أن يكون مستثنى من الضمير الذي وقع فاعلا للفعل كفر. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. أكره فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، وهو الذي اشتهر في الدرس النحوي الحديث بأنه المبني للمجهول، وعلى هذا يأخذ نائب فاعل أو يأخذ فاعلا كما يسميه جماعة من المتقدمين. ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه الجملة جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع نائب فاعل للفعل أكره، والواو التي صدرت بها هذه الجملة هي التي تسمى واو الحال، وتسمى واو الابتداء أيضا. وبعد الواو جملة اسمية وهي الجملة الحالية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. تصعيد روسي على كييف قبيل قمة الناتو، وترامب يتحدث عن اقتراب حل لإنهاء الحرب. قالت حركة حماس إنها حلت لجنة طوارئ الحكومية التي كانت تدير قطاع غزة، وأبدت استعدادها لتسليم الإدارة إلى تكنوقراط فلسطينيين ضمن خطة انتقالية. ويأتي القرار في إطار خطة مدعومة أمريكيا لترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على الموظفين الحكوميين واستمرار بعض الخدمات. وأكدت الحركة أنها ستواصل الإشراف على الأمن والشرطة في مناطق من القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية. في المقابل، شدد مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي على أن التقييم يعتمد على التنفيذ للوعود، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في قطاع غزة وخرق وقف إطلاق النار مع تفاقم الأوضاع الإنسانية. هذا واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن القصف وقع قرب شارع روني وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين داخل المخيم. وفي وقت سابق استشهد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة ومركبة مدنية في خان يونس. وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى أكثر من 73,000 شهيد و 173,000 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023 بحسب مصادر طبية. وفي لبنان، قتل 4 أشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن الهجوم تم بصاروخ موجه أصاب مركبة كانت تقل الضحايا وأدى إلى مقتلهم على الفور. يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، مع تواصل ضربات الإسرائيلية خصوصا في محيط النبطية. وأشار تقارير إلى عودة أكثر من 600,000 نازح إلى مناطقهم رغم استمرار التوترات والعمليات العسكرية. قتل 28 شخصا على الأقل في هجمات صاروخية وبالمسيرات شنتها روسيا على كييف ومحيطها، وذلك عشية قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، فيما دعت أوكرانيا إلى تعزيز دفاعاتها الجوية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة في إطار مساع لإحياء جهود السلام والحصول على مزيد من الدعم العسكري. في المقابل، أعلنت موسكو أنها استهدفت منشآت عسكرية وقطاع الطاقة في أوكرانيا، مؤكدة إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية خلال الليل. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا أصبح أقرب مما يتصوره كثيرون، مشيرا إلى أنه سيبحث الملف مع قادة دول حلف شمال الأطلسي خلال القمة المنعقدة في تركيا. وأضاف ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلنسكي يرغبان في إنهاء الحرب، وذلك بعد اتصالات أجراها معهما خلال الأيام الماضية. ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الأوكراني غدا على هامش القمة في إطار مساع أمريكية لإعطاء دفعة جديدة لجهود إنهاء الصراع وسط استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. وتخضع مدينة الأبيض لحصار تفرضه منذ أشهر قوات الدعم السريع في ظل حرب مستمرة مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من احتمال وقوع فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك العنف المرتبط بالنزاع ضد مئات الآلاف من المدنيين. وكلف مجلس الأمن البعثة الدولية لتقص الحقائق في السودان بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي والإنساني، أو عفوا للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية. وشدد القرار على عدم وجود حل عسكري للأزمة، داعيا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة. كما ندد بتصاعد العنف واستهداف المدنيين والبنى التحتية، محذرا من تداعيات التدخلات الخارجية التي تغذي النزاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، في إشارة إلى احتمال عمل عسكري ضد طهران. وجاءت تصريحاته بعد تعثر المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دون تحقيق تقدم نحو اتفاق دائم. وقال ترامب إن بلاده لا تريد التصعيد، وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بعد وقف إطلاق نار مؤقت ومحاولات دبلوماسية لم تفضي إلى نتائج ملموسة حتى الآن. يجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي اليوم في قمة تعقد في العاصمة التركية أنقرة، حيث سيستعرضون تزايد الإنفاق الدفاعي في مسعى لتهدئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاضب إزاء رد فعل أوروبا على الحرب مع إيران. ويأتي هذا الاجتماع الذي يستمر يومين في القصر الرئاسي التركي بعد عام من تعهد الدول الأعضاء في الناتو زيادة الإنفاق المتعلق بالأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها تحت ضغط من الرئيس الأمريكي. وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الدول الأوروبية تفي بوعودها عبر تعزيز الميزانيات العسكرية والتحرك لتحمل مسؤولية أكبر عن الدفاع عن قارتها في مواجهة روسيا. اجتاحت المناطق الشرقية في الولايات المتحدة موجة حر شديدة وعواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو مليون منزل بعد أن بلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال إجازة نهاية الأسبوع. وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن أسعار الكهرباء ارتفعت بصورة

ثورة حادة، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً لنحو 130 مليون شخص من موجة حر طويلة وخطيرة. وبحلول مساء أمس انقطعت الكهرباء عن نحو مليون منزل في أكثر من 12 ولاية، من بينها 220 ألف منزل في ميشيغان و180 ألف في بنسلفانيا. وسجلت بعض مناطق الساحل الشرقي درجات حرارة بلغت 40 و15 درجة المئوية مع استمرار تأثير القبة الحرارية. وتوقعت الأرصاد استمرار عواصف رعدية قوية ورياح عاتية مع تراجع موجة الحر تدريجياً. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بعد إعلان الصين نجاح تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا تدريبيا من غواصة نووية في المحيط الهادئ، معتبرة أن التوسع السريع في الترسانة النووية الصينية يثير مخاوف إقليمية ودولية. ودعت واشنطن بكين إلى الانخراط في محادثات جادة للحد من التسلح، مؤكدة أنها تكثف جهودها لمنع انتشار الأسلحة النووية. وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات أمريكية لإطلاق مفاوضات متعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية عقب انتهاء العمل بمعاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا. قتل 25 شخصا وأصيب نحو 100 في اشتباكات داخل سجن في سريلانكا بحسب مصادر من الشرطة. وذكر المصدر أن المواجهات اندلعت بين مجموعتين من نزلاء سجن نيوغومبا قرب العاصمة التجارية كولومبو، ولم تعرف بعد أسباب الاشتباكات، فيما تواصل الشرطة حصر أعداد القتلى والجرحى داخل السجن. وقال متحدث باسم الجيش إن القوات في حالة تأهب بعد طلب دعم الشرطة للسيطرة على الوضع. دعت الأمم المتحدة إلى وضع قواعد عالمية منسقة للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، خصوصا فيما يتعلق بسلامة الأطفال. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة العالم على مواكبته وتنظيمه، وأضاف أن هذه التكنولوجيا القادرة على تغيير الاقتصاد والأمن والانتخابات تحتاج إلى ضوابط واضحة لحماية البشر. يأتي ذلك خلال حوار عالمي في جنيف يناقش سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي دون التوصل إلى معاهدة ملزمة حتى الآن. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 3535 وفاة و16740 جريح، وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنتها الحكومة الفنزويلية. وأشارت الحكومة إلى أن أكثر من 17 ألف شخص ما زالوا بلا مأوى مع تضرر 856 مبنى، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بما يصل إلى 50 ألف. وكان الزلزالان اللذان بلغت قوة أحدهما 7.2 درجات والآخر 7.5 درجات قد ضربا شمال فنزويلا بفارق 39 ثانية، فيما تواصل العائلات البحث عن المفقودين مع تراجع الآمال في العثور على ناجين. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي سلطان قابوس العلمية، وأسفرت النتائج عن اعتماد تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في مجال العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط والأديان والقيم المشتركة ومجال الدراسات العربية والإسلامية ومجال المياه والاستزراع الصحراوي ومجال تقنية المعلومات ومجال الرياضيات. تأتي هذه المشروعات المعتمدة استكمالا للتبادل المعرفي بين كراسي السلطان قابوس العلمية والمؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون البحثي الدولي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، كما تعكس نجاح البرنامج في بناء جسور بحثية تخدم الأولويات الوطنية وتسهم في بناء وتطوير القدرات البحثية المحلية. وقع مركز الأمن البحري على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون بين المركز وعملية أتلانتا
التابعة للاتحاد الأوروبي، وقع تجديد البروتوكول عن مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، بينما وقعه عن عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي الفريق بحري إغناسيو فيلانوفيا قائد عملية أتلانتا للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي. دشنت محافظة شمال الباطنة هويتها الترويجية وخطتها الاستراتيجية 2026-2030، وتمثل الهوية الترويجية رسالة تنموية تعكس سمات محافظة شمال الباطنة وتبرز مكانتها بوصفها بوابة اقتصادية واستثمارية وسياحية واعدة. كما تمثل الخطة الاستراتيجية مرجعية واضحة تستند إلى منهجية علمية وتشاركية تحدد الأولويات وتستثمر المقومات والإمكانات التي تزخر بها المحافظة. رعى حفل التدشين معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة. بحث معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام مع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة سبل تعزيز العمل الإعلامي بما يسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، إلى جانب تسليط الضوء على المنجزات التنموية وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع بمختلف ولايات المحافظة. وتناول اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ جنوب الباطنة تطوير الجهود الإعلامية لإبراز الصورة المتكاملة لمحافظة جنوب الباطنة من خلال التعريف بما تمتلكه من مقومات وفرص واستعراض المشروعات والمبادرات التنموية. وأكد الجانبان أهمية تقديم محتوى إعلامي يعكس هوية المحافظة ويبرز خصوصية ولاياتها ومقوماتها المتنوعة ويسلط الضوء على قصص النجاح والتحولات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات بما يعزز حضورها الإعلامي ويعرف بما تمتلكه من فرص وإمكانات. وختاما مستمعينا هذا تذكير بأبرز العناوين. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. تصعيد روسي على كييف قبيل قمة الناتو، وترامب يتحدث عن اقتراب حل لإنهاء الحرب. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج.

قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى

والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.

عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.

وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.

0: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم،

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن.

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفضل.

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن

يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما

ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذب

تراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
4: آمين.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
4: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك.
4: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق. ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال، ومن هنا قال وخسيس الحال بتركه لأفضل الأعمال، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرقا، وأغلب المقال فيهم منكرا أفعالهم وهو حديث شهرا، واضب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة، وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمن لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعنا. عرفتم أن هذا الباب هو باب صلاة الجماعة، وهو الباب 14 من أبواب كتاب الصلاة، وفيه بعد المقدمة 3 فصول، فصل في الإمام، والثاني فصل في أحكام الإمام، والثالث فصل في أحكام المأمومين. لا زال الحديث حول المقدمة. نعم، ذكرنا معكم سابقا على أن من أهم الشعائر الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى

في الجماعة، الصلاة مع الجماعة في بيوت الله عز وجل. وينبغي المسلم الكيس العاقل الفطن الذي عرف سر وجوده في هذه الحياة وحكمة خلق الله له في هذا الكون أن يحرص كل الحرص على مواظبة الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل، لما في ذلك من الخيرات والبركات والنفحات، لما في ذلك من الفوائد الكثيرة والمنافع والمصالح الدينية والدنيوية، التي من أوضحها التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصل بالحق والصبر عليه وتعليم الجاهل وتذكير الغافل والدعوة إلى الله عز وجل بالقول والعمل وإظهار شعائر الله عز وجل بين عباده. ذكرنا هذا، ولما في ذلك من تعويد المسلمين على الاجتماع وعدم التفرق، ولما في ذلك من الشعور بالمساواة بين جماعة المسلمين حيث يجتمعون في مكان واحد في وقت واحد يقودهم إمام واحد، تجد الغني والفقير والقوي والضعيف والحاكم والمحكوم والأمير والمامور والصغير والكبير يركعون ركوعا واحد، يشكلون سجودا واحد مع بعض، يقولهم إمام واحد، لا يتقدم هذا على هذا. وكذلك أيضا من فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل وتذكير الغافل. كيف تعلم؟ قد يكون الإنسان يجهل أشياء لم يكن يعرفها، عندما يحضر المسجد ويشاهد المصلين ويشاهد الإمام أو غيره من المامومين عندما يركعون عندما يسجدون، هيئة السجود كيفية السجود هيئة الركوع كيفة الركوع، وما كان يعرف ذلك يشاهد بالمشاهدة. وأيضا قد يكون بالتنبيهات عندما هو قد يكون لا يحسن الركوع والسجود، يشاهده بعض المصلين الذين من الله عليهم بالمعرفة وينبهه على ذلك، كما كان عليه الصلاة والسلام يذكر لأصحابه تعرفت بالحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أكمله، اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم سجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم سجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه كيف يصلي كيف يقوم كيف يركع كيف يسجد كيف يقوم من الركوع، عندما رآه يخفف الركوع والسجود، عندما رآه لا يتم الركوع والسجود. قد يشاهده أيضا بعض المصلين يدعو به في جانب من المسجد يخبره بأن هيئة السجود ليس كما تفعل أنت، هيئة السجود كذا كذا، عندما تسجد تقدم ركبتين ثم اليدين وتسجد على سبعة آراب وتمكن الجبهة والأنف من الأرض ويكون اليدين بين الركبتين والرأس ولا ترفع رجليك ولا ترفع إحدى رجليك، وهكذا يعلمك هيئة السجود. ما كذاك كما كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الصلاة بهش بالقول بهش وبالفعل، ويقول ماذا يقول صلوا كما رأيتمون يصلي. كم إنسان كان يحسن الصلاة ولكن عندما واظب على الصلاة في الجماعة لكن حال تعلم كيف يصلي، في التعليم الجاهل وتذكير الغافل. وأيضا كذلك الدعوة إلى الله عز وجل بيش بالقول والعمل، تذكر فرصة أنك تدعو إلى الله عز وجل، تشاهد الإنسان

0: عندما يدخل المسجد يأتي المسجد يأتي يركض، إيش واجبك هنا؟ تنبهه، تعلمه، تذكر له الحديث. حديث من؟
1: حديث
0: أنس بن مالك. مو قال؟
1: نعم. عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. واحد يجي مثلا من بيتي للمسجد يركض، لا ما يجي يركض، رأيته يشبك أصابعه، لا، نبهه. لأن في الحديث: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه، يعلم. رأوه يلتفت كذا وكذا، قال: يا هذا ما كذا، المجي إلى المسجد بسكينة وقار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار حتى يدخل المسجد. رأيت أحد مثلا يصلي دخل المسجد وجلس، هنا هو قد يكون جاهل، ما يعرف أن من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فأنت هنا وجدت فرصة تعلم الجاهل. متى رأيته؟ في الطريق، في السوق، فين؟ في المسجد، لأنه أتى يصلي جماعة وأنت أتى يصلي جماعة. أنا وجدت فرصة لتعلم الجاهل، وتقول له، قل في الحديث: إذا دخل أحد المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي حديث آخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. شوف، تنبه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل سليك غطفان، والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فجلس، قال: هل ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، ما كذاك؟ قد شاهدت إنسان مثلا يتخطى رقاب الناس مثلا يوم الجمعة، تنبهه، تقول يعني عندما تنبهه أيضا تنبهه بأسلوب، ما يكون بعنف وشدة، هكذا يكون عندك أسلوب طيب، يعني تنبه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إيش؟ عن تخطي الرقاب، وأن في تخطي الرقاب أكل حال اعتداء على السابقين المبكرين، وفيه أذية للمصلين، ما كذلك؟ تنبه. متى تجد فرصة هذا؟ في المسجد، عندما ذهب إلى المسجد تصلي جماعة، ما كذلك؟ تجد فرصة لتعليم الجاهل وتذكير الغافل، فرصة في المسجد. وكذلك أي واحد يتعلم أمر دينه، أن يتعلم أمر دينه، علم أمر دينه في المسجد. لو مثلا خل بشيء من أمور الصلاة، من أركان الصلاة، من سنة الصلاة، يجد من يعلمه، بسبب إيش؟ بسبب ملازمته في المسجد، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: طيب، زين، في أكو حاصل الجماعة ما لا يخفى من الأجر العظيم والثواب الجزيل من تضعيف الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات. وذكرنا معكم بعض الأحاديث التي فيها بيان ذلك. ذكرنا كم حديث سابقا؟ يذكر حديث أبي هريرة أولا.
1: نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: هذا حديث أنس بن مالك بسبع وعشرين درجة. ما قال؟
1: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة.
0: أحسن، شكرا. هذا الحديث الثالث.
3: نعم.
0: حديث أبي هريرة.
3: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: أحسن، شكرا. إن في هذا حظ على إيش؟ على المنافسة، المنافسة في الخير وعلى المسارعة إلى الخير. لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا أن يتساهموا عليه. فالصف الأول ما فيه من الفوائد كثيرة. من يشاهد الإمام عندما يركع ويسجد ويقوم ويقعد، من كان في الصف الأول أليس كذلك؟ من يفتح على الإمام إذا مثلا أرتجت عليه قراءة، من كان في الصف الأول يسمعونه أليس كذلك؟ من يسبح له إذا سهى، من كان في الصف الأول لأنهم يشاهدون ذلك أليس كذلك؟ في ذلك أيضا من الفوائد الكثيرة، يشاهدون الإمام عندما يقوم ينتصب قائما، كيف ذلك القيام وكيف ذلك الاعتدال في الصلاة، زين، وعدم الحركة وعدم العبث وعدم، يشاهدون الإمام يفعل ذلك، يأخذون منه على كل حال فوائد أليس كذلك؟ هكذا، زين. وحظ أيضا على إيش؟ على التبكير. لكن ما ممكن أنت تجد فرصة في الصف الأول إلا إيش؟ إلا إذا ذهبت إلى الصلاة مبكرا، ما كذلك؟ حظ على الصف الأول. قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يتساهموا عليه لتساهموا، وبعد ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. من صلى العتمة في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ولذلك كانت هذه الصلاة هي أثقل صلاة على من؟ على المنافقين. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. من مكمل هذا الحديث الرابع، حديث رابع، حديث أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك،
1: نعم،
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى،
1: نعم، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي.
0: انتبهوا، ها، عند قوله عليه الصلاة والسلام يدرك، ها، يدرك التكبيرة الأولى، حتى يحرص الإنسان المسلم الكيس العاقل يحرص كل الحرص على إيش؟ على أن يدرك التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام. يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو وين؟ في الصف. في أي صف أحسن يكون؟ في الصف الأول. على إن لم يجد مكان في الصف الأول يكون في الصف الثاني وهكذا، يعني زين. يدرك التكبيرة الأولى من صلى لله، انتبهوا لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، زين، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث من رواه الحديث الأول الذي ذكرنا سابقا،
1: نعم، رواه الترمذي.
0: هذا الحديث الأول والثاني والثالث رواها
1: الربيع بن حبيب،
0: وهذا رواه من؟
1: الترمذي.
0: نعم. إذا الحديث الرابع عن أنس بن مالك قال بشر المشائين في الظلم أكبر،
1: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه.
0: رواه
1: ابن ماجه.
0: انتبهوا، بشر المشائين أول شيء، قال المشائين، والثاني في الظلم بالنور التام متى؟ يوم القيامة. وقال بشر المشائين، هل ينبغي المسلم عندما يخرج إلى الصلاة إذا كان يستطيع المشي أن يكون إيش؟ أن يخرج ماشيا، أن يخرج ماشيا حتى إيش؟ حتى ينال رفع الدرجات وتكفير السيئات، زين، وتضيف الحسنات. المشي ما يخرج مثل راكب هو يستطيع المشي، قد يكون مثل واحد بينه وبين المسجد لك الحال 100 خطوة أو 400 خطوة أو 300 خطوة، تجد يمشي في السيارة، يركب السيارة، ويجد في هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل. مش بشر المشائين، بشر المشائين. تعرفت في حديث

مسعود ومام الرجل يتطهر ثم فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة زين ويرفعه بها درجة ويحط بها عنها سيء ويحط بها عنه سيئة بسبب إيش؟ المشي. فإذا كان يستطيع المشي يخرج ماشيا إذا كان يستطيع المشي يخرج ماشيا بشر المشائين متى فبلا خاصة العشاء والفجر الصبح العشاء والفجر بشر المشائين فبلا. كم إنسان مثلا اشتغل عن هاتين الصلاتين صلاة الفجر يشغله النوم يوثر النوم على إيش؟ على هذا الفور العظيم والثواب الجزيل تجده ينام وهو يسمع النداء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهو يسهل في هذا الفور ويواصل تلك النوم الحلوة العسيلة وكذلك ويشتغل كثير من الناس يشتغلون عن صلاة العشاء بمشاهدة ما لا تحمل عقباه من أفلام وتمثيليات ومسرحيات والمؤذن يؤذن والمنادي ينادي ومشغول تلك المشاهدات. فينبغي يكون المسلم العاقل الكيس الفضل أن يحرص كل حرص على هذا الفضل بشر المشائين فضلا بماذا؟ بالنور التام يوم القيامة بالنور التام يوم القيامة بالنور التام يوم القيامة يوم يبعث المؤمنون الصالحون المتقون والنور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويحشر الظلمة يتخبطون في الظلمات اتقوا الظلم فإن الظلمة والمات يوم القيامة. أما المؤمنون الصالحون فكل حال يبعثون النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والله سبحانه وتعالى يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا ركب حال الحديث يحتاج وقفه هنا ولكن الوقت انتهى وسنكمل ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها

0: المستمعون والمستمعات الكرام، في هذا اللقاء من برنامج قصة وعبرة نواصل حديثنا الذي بدأناه في قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، الذي تعرض للأذى منذ صباه، ثم تعرض للفتنة في مرحلة شبابه، ثم بعد ذلك أودع السجن ظلما. وكيف كان يتصرف مع تلك الأحداث؟ وفي ذلك من الدروس والعبر والعظات والفوائد ما يمكن أن تكون زادا لكل واحد منا وهو يسير في دروب هذه الحياة. فبعد ذلك يمكن لسيدنا يوسف عليه السلام فيكون بذلك من المقربين، ويتولى الخزائن، يتولى رعاية خزائن الأرض. فبعد أن كان سجينا مبعدا هكذا يتغير حاله، بعد أن كان في نظر أولئك القوم متهما مبعدا ملقا في السجن، إذا به بين عشية وضحاها يتحول حاله وينقلب أمره من ذلك الوضع إلى وضع آخر، إلى وضع يكون فيه آمرا ويكون فيه أمينا على خزائن الأرض. وهكذا هو شأن الله عز وجل، فدوام الحال من المحال. لا يمكن للإنسان أن يطمئن وأن يركن إلى ما هو عليه، فالأحوال تتبدل والأوضاع تتغير. وكم من إنسان كان فقيرا معدما، إذا به بعد حال قصير يتغير حاله إلى الغنى. وكم من شخص كان في حال من الغنى واليسر، وإذا به بعد حين ينقلب إلى الضد. وهكذا هو شأن هذه الحياة، فهي أمورها في تقلب. يقول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فعلى الإنسان إذا ما رزقه الله سبحانه وتعالى خيرا ونعما ومالا ألا يتغطرس وألا يتكبر وألا يظن بأن ذلك هو أمر مستمر ودائم لا يزول عنه. وكذلك إذا كان الإنسان في ضنك وفي تعب وفي فقر، فعليه ألا ييأس وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، فهو سبحانه وتعالى يغير الأحوال، وهو سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. كذلك أيضا نجد أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما جاءه ذلك الرجل، ذلك الساقي ساقي الملك، يسأله عن رؤيا الملك، لم يتردد في تعبيرها ولم يتردد في توضيحها. وهكذا شأن المؤمن، لا يريد أمام تقديم الخير جزاء ولا شكورا، يقدم المعروف ويقدم الإحسان ويقدم النصيحة، مع أنها نصيحة غالية وتعبير لملك، ولكنه مع ذلك لم يطلب على تعبيره جزاء ولا شكورا. فهكذا ينبغي أن يبذل الإنسان علمه لتعليم الآخرين، وألا يجعل همه الأول الحصول على ما يكون عوضا لما قدمه من علم إلى الآخرين. كذلك أيضا من فوائد هذه القصة الكريمة أن الصبر والتقوى هما سر النصر والتمكين، كما يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا ما أراد الإنسان أن يكون من المحسنين عليه أن يتسربل بلباس التقوى، وعليه أن يتسلح بسلاح الصبر، فكلاهما يقودان هذا الإنسان إلى الإحسان. وعاقبة المحسنين جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين المتقين المحسنين، وأن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. ونصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، رحاب المدارس القرآنية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي جعل كتابه المبين هاديا للحائرين وقائدا للسالكين إلى منازل اليقين. في قلب مجتمعاتنا الإسلامية هناك إشراقة منارات هدى هي المدارس القرآنية، تلك المحاضن التربوية الأصيلة التي تسهم في صياغة هوية الأمة وتحفظ العقيدة والقيم وتصون النفوس من عواصف المتغيرات. فما أعظم دور هذه المدارس المشرق، وهي تربط القلوب بآيات كتاب الله تلاوة وفهما وتدبرا وتخلقا وعملا. فالنفس التي تنشأ بين جنباتها ومع تعلم ضبط الحروف ومخارجها يسري في وجدانها نور الوحي فتشرق بهداياته الوضاءة، رحاب تغرس في النفوس مراقبة الله تعالى وتعزز الاستقامة على هداه وتنمي الوازع والوعي وما يحصن من الأفكار الدخيلة والمؤثرات المتسارعة. وللمدارس القرآنية دورها المجتمعي الكبير، فهي ركيزة في بناء الأمن النفسي والاجتماعي، تتخرج فيها أجيال بارة محسنة، باذلة عاملة، واعية مستنيرة، نافعة مبادرة، أجيال تدرك مسؤولياتها وتستشعر أماناتها وتلتفت إلى واجباتها، وهي من أهم الروافد لحفظ اللسان العربي المبين والتمكن من علوم لغتنا الخالدة، ولها إسهامها الفاعل في تقوية ملكات الحفظ والتركيز وما ينمي التحصيل العلمي والارتقاء المعرفي في مختلف المجالات. فبورك الساعون بجد وإخلاص مسهمين بوقفهم وصدقاتهم ودعمهم وإسنادهم حبا لاستمرار هذه المدارس القرآنية لتواصل أداء رسالتها الشريفة وما تتطلبه من الدعم المؤسسي والمجتمعي المتكامل، منبرين لتطوير مناهجها وتأهيل معلميها وتوفير بيئتها الجاذبة لهذه الأجيال. إن الاستثمار في هذه الرحاب القرآنية هو استثمار في مستقبل أمتنا وبلادنا وأمنها القيمي، إذ تعنى ببناء الروح وتمنح العقول سرجها الإيمانية الهادية. إلى روضات قرآني، إلى آفاق إيماني، نحلق في سما ذكر يضيء شغاف وجداني، نرتل وحي آيات لنرقى نحو رضواني، ونحيا في مراشده بظل هدى وإحساني، كتاب محكم يهدي مقام العز والشان. فهيا بنا لله ربنا إلى كتاب يهدي السائرين ويحمل البشائر للمؤمنين، ورحمة تهدي سبل الدنيا والدين.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم، وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام، وأوحى إليه روحا من أمره، وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، وهي كلمة ضرب، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه في ترتيب المفردات القرآنية على الترتيب الهجائي، وقد وصلنا إلى حرف الضاد مع الراء. وردت هذه الكلمة لفظة ضرب في القرآن الكريم 3 مرات، في قوله سبحانه وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وفي قوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم الخليل: فراغ عليهم ضربا باليمين، وفي قوله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء تضع الحرب أوزارها. أما بالصيغ الأخرى المشتقة من ضرب فقد وردت حوالي 58 مرة، نحو: ضربت، فعلت، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ويقول سبحانه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ويقول: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب، فعل الأمر، بعصاك الحجر، لا يستحي أن يضرب، المضارع. جاء في مقاييس اللغة: ضرب الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار ويحمل عليه من ذلك ضربت ضربا، إذا أوقعت بغيرك ضربا، ويستعار منه ويشبه به الضرب في الأرض تجارة وغير تجارة من أنواع السفر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويقولون إن الإسراع إلى السير أيضا ضرب، فإن الذي كنتم تحذرون أتتنا عيون به تضرب. وأضرب فلان عن الأمر إذا كف، وهو من المنع أو الانتهاء عن الشيء، كأنه أراد فعل ذلك الشيء أو التبسط به ثم أضرب عنه، أي أوقع نفسه ضربا نفسيا فكفها عما أرادت. ومنه المصطلح المستخدم حاليا من الإضراب عن الطعام مثلا، بمعنى الكف والامتناع عن الطعام. يقال: ضرب في الأرض إذا سار فيها مسافرا فهو ضارب، والضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلا، ضرب في التجارة وفي الأرض وفي سبيل الله، وضربه في المال من المضاربة، وهي القرض أو المقارضة. وحين نتأمل آيات الكتاب العزيز في معنى الضرب المستعمل في القرآن نجد معاني عديدة لهذه المفردة يحددها سياقها الذي ترد فيه. واللافت للنظر استخدام القرآن أكثر ما يكون هذه المفردة في ضرب الأمثال أكثر من الاستعمال الحقيقي للضرب. ومن المعاني المستخدمة لهذه المفردة في شتى تصاريفها، سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أو فعل أمر أو مصدرا، تتعدد هذه الاستخدامات، وأولى هذه الاستعمالات بالنظر المعنى الحسي. واستخدم القرآن في ذلك صيغة المصدر كما في قوله فضرب الرقاب، أو الفعل المضارع كما في قوله سبحانه فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، طلب حسي، ويقول سبحانه فقلنا اضربوه ببعضها، البقرة، ويقول سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، كما وردت أيضا بفعل الأمر كما في قوله سبحانه وتعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ويقول سبحانه فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، ويقول عز وجل وخذ بيمينك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ولم ترد بالقرآن كلمة ضرب بالفعل الماضي بمعناها الحسي، ومن هنا نتأمل الاستعمال المعنوي المجازي لهذه المفردة في شتى تصاريفها. نجد القرآن الكريم يستخدمها في عدة تراكيب، وبالتالي تأتي في عدة معان، منها ضرب الأمثال، كذلك يضرب الله الأمثال، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، ومنها أيضا الضرب في الأرض أو في سبيل الله، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ويقول سبحانه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن هذه الاستعمالات ضرب الذلة والمسكنة، يقول سبحانه وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ويقول سبحانه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ومن ذلك استعمال الضرب بمعنى الإعراض، يقول عز وجل فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وبمعنى إلقاء النوم على الإنسان فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وكل نوع من هذه الأنواع التي أشرنا إليها تحتاج إلى وقفة تأملية خاصة بها، ولكن الوقت يضيق علينا، لذا نكتفي بما أشرنا إليه من تعدد الاستعمالات بما يكشف أن ألفاظ القرآن الكريم ألفاظ منتقاة وألفاظ دقيقة، فكل لفظ وضع في مكانه بحيث لا يمكن أن نستبدل لفظا بلفظ آخر مهما تفاوتت الألفاظ، وهذا من أبرز دلائل إعجاز القرآن الكريم، كما يقول ابن عطية كلام الله لو انتزعت منه لفظا ثم أدرت لسان العرب على لفظة أحسن منها لم تجد ذلك. وبهذا نختم حديثنا عن هذه المفردة، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجعضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الصاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى

أيمانهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.

الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق

ذكركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأو

0: وهو خير الحاكمين.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله، تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الخامسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى وأولئك هم الكاذبون. وقد تقدم في لقائنا الماضي أن هذه الجملة جملة اسمية، والمبتدأ أولئك، والخبر يجوز أن يكون مفردا وهو الأصل كما يقولون، ويجوز أن يكون جملة. وجعل الخبر مفردا من جهة أن الضمير هم ضمير فصل، وقد تقدم أن الضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يكون ما بعد الضمير اسما قد اقترن بأل أو اتصل بأل أو في حكم ما اتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم ما اتصل بأل أفعل التفضيل، والشرطان هنا متحققان. فالضمير هم ضمير رفع، والاسم الذي بعد هم اسم وقع اتصاله بأل وهو الكاذبون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. ونقول في الإعراب هم ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب على المشهور في الدرس النحوي. وهناك من يقول إن ضمير الفصل له محل من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده، وعلى الوجهين هو في محل رفع، لأن الذي قبله في محل رفع والذي بعده مرفوع، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم من الضمير هم واللام من كلمة الكاذبون، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم ويجوز أن تحرك بالكسر. وعلى هذا يكون الخبر مفردا وهو الكاذبون، فالكاذبون خبر للمبتدأ أولئك مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. وعلى جعل الخبر جملة نقول في الإعراب هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان، الكاذبون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جميع مذكر سالم. والجملة الاسمية هم الكاذبون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أولئك، والجملة أولئك هم الكاذبون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، وهي معطوفة على الجملة إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فهي معطوفة على جملة استئنافية. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية السادسة بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من اسم موصول مبني على السكون
في محل رفع صفة لكلمة الكاذبون، وعلى هذا يكون هذا تفسيرا للكاذبون، فالكاذبون هم من كفر بالله من بعد إيمانه في هذا الموضع، أو يراد بالكاذبون في هذا الموضع من كفر بالله من بعد إيمانه. ويجوز في من أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. ويجوز في من أن يكون في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير

أذم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل مقدر، وصلة الموصول كفر بالله من بعد إيمانه، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كفر فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. بالله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والباء متعلق بالفعل كفر، كفر بالله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل كفر. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل كفر. من بعد إيمانه جار ومجرور أيضا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إيمان مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر من متعلق بالفعل كفر أيضا، كفر من بعد إيمانه، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كفر. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل كفر، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد لاختلافهما لفظا، والجاران إذا اختلفا لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد، وكذلك إذا اختلفا معنا وإن اتفقا لفظا. والجملة الفعلية كفر بالله من بعد إيمانه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل من كفر بالله من بعد إيمانه جملة اسمية أو جملة فعلية، فيكون التقدير على الأول هم من كفر بالله من بعد إيمانه، وعلى الثاني أذم من كفر بالله من بعد إيمانه، تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويكون الاستئناف على الوجه الأول وهو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف جملة استئنافية من باب الاستئناف البياني الذي يكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله وأولئك هم الكاذبون يخطر بالذهن سؤال من هم، فيأتي الجواب هم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى الوجه الثاني وهو وجه النصب على المفعولية يكون الاستئناف استئنافا نحويا، والاستئناف النحوي هو الذي لا تكون فيه الجملة جوابا عن سؤال مقدر، فالاستئناف استئنافان: استئناف بياني واستئناف نحوي. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنى، وهو مستثنى من قوله من كفر.

0: كفر بالله من بعد إيمانه، ويجوز أن يكون مستثنى من الضمير الذي وقع فاعلا للفعل كفر، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. أكره فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، وهو الذي اشتهر في الدرس النحوي الحديث بأنه المبني للمجهول، وعلى هذا يأخذ نائب فاعل أو يأخذ فاعلا كما يسميه جماعة من المتقدمين. ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الجملة جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع نائب فاعل للفعل أكره، والواو التي صدرت بها هذه الجملة هي التي تسمى واو الحال، وتسمى واو الابتداء أيضا، وبعد الواو جملة اسمية وهي الجملة الحالية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهماً الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد العظيم الذي هو في سورة الشعراء. يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سنجد أيها الإخوة والأخوات في هذه الآيات في قوله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام في دعائه وضراعته لله عز وجل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.

0: ما معنى حكما؟ ربي هب لي حكما. حكما معناه علما ومعرفة بك وبحدودك وأحكامك، كما يحكي هذا القول طائفة من المفسرين عن حبر الأمة وترجمان القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن الحكم هنا بمعنى العلم والمعرفة بحدود الله تعالى وأحكامه، ويمكن هنا أن يكون الحكم بمعنى الحكمة، ويمكن أن يكون الحكم هنا بمعنى النبوة. هذه أقوال لعلماء التفسير. طيب، لماذا نذكرها هنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني؟ الجواب لأن هذه دروس، فمن هذه الدروس التنوع في التفسير، في تفسير كلام الله عز وجل الذي لا يتعارض، ويمكن أن نستفيد من هذه المعاني والأوجه في فهم كتاب الله عز وجل. فكما يذكر صاحب تيسير التفسير رحمه الله تعالى العلامة محمد بن يوسف الطفيش، يقول في معنى حكما أي علما أم نبوة، فعلى أنها علم يكون معنى دعائه عليه السلام علما بالخير للعمل به وبالشر لتركه. كذلك ذكر رحمه الله تعالى أن علم بالخير للعمل به وزيادة في الاحتجاج على التوحيد، لأن هذه مراتب. وقال أيضا: أما على معنى النبوة فهذا في كمالها والثبات عليها، وهذا الدعاء بأوجهه ربط للموجود وطلب للمزيد. سنجد في كتاب الله عز وجل الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب، هم آمنوا أصلا، لكن طلب لي رفع الدرجة من جانب، ومن جانب آخر ثبات على ذلك الأمر. فالذي يدعو بأمر هو عنده يدعو الله عز وجل أن يثبت وأن يترقى فيه. فصاحب الصحة يدعو الله عز وجل بالصحة مع أنه يتمتع بصحة جيدة لتبقى له هذه النعمة، نعمة الصحة، وليزداد صحة ونشاطا. فالأصحاء ليسوا في مرتبة واحدة في الصحة، الأغنياء ليسوا بمرتبة واحدة في الغنى، المتعلمون ليسوا في مرتبة واحدة في العلم، وهكذا. فإذا يكون معنى ذلك عندما يقول ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين الثبات على ما رزقه الله عز وجل من نعم وزيادة في مراتبها. ونواصل بإذن الله تعالى وعونه بقية الدروس والعبر في هذا المشهد في لقاءات قادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك، شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي جعل السعي في مناكب الأرض سبيلا إلى مرضاته، وأقسم بالعصر لينبهنا إلى قيمة الزمن المملوء بالعمل. نحمده حمد من أيقن أن الحياة ليست سوى ميدان للاستخلاف، وأن الإنسان ليس جرما صغيرا يعيش ليأكل، بل هو كيان سماوي يمشي على الأرض ليعمرها. ونصلي ونسلم على نبي الهدى الذي كان يسعى في حاجة أهله، ويضرب في الأرض لطلب الرزق، ويعلم أمته أن اليد التي تعمل هي اليد التي تقدس خالقها، وعلى آله وصحبه الذين جعلوا الحياة كلها صلاة ممدودة من فجور الصباح إلى هجيع الليل. أيها المستمعون الكرام، يا رفقاء الدرب والسعي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد ألف الناس أن ينظروا إلى العمل على أنه ضرورة مادية، وعبء يثقل الكاهل، وسجن يقضي فيه المرء نصف عمره ليشتري النصف الآخر. لكننا اليوم في وجعلنا لكم فيها معايش نريد أن ننفذ إلى جواهر هذه المعايش. نريد أن نسأل: كيف نستنطق البركة من بين ركام التعب؟ وكيف نحول مكاتبنا ومصانعنا وحقولنا إلى محاريب تتلى فيها آيات الإخلاص: إن البركة ليست رقما يضاف إلى الرصيد، بل هي نور يقذفه الله في الكسب، فيجعل في قليله كثيرا في نفعه وفي طمأنينة صاحبه. نفتح مشكاة الذكر الحكيم فنجد قول الحق تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تأملوا هذا الشرط الإلهي العظيم، من عمل صالحا. إن العمل الصالح في لغة القرآن ليس هو التسبيح في الخلوات فحسب، بل هو كل فعل ينبثق عن نية خالصة لنفع الخلق وعمارة الكون. انظروا إلى الجزاء، فلنحيينه حياة طيبة، إنها الحياة التي تتجلى فيها البركة في أسمى صورها. الحياة الطيبة أيها الأحبة ليست هي الحياة الخالية من الكد، بل هي الحياة التي يشعر فيها الصانع وهو خلف آلته أنه يسبح الله بإتقانه. هي تلك اللحظة التي يمسح فيها الفلاح عرقه وينظر إلى ثمرة غرسه فيرى فيها لطف الله ورزقه. إن الله لم يقل فلنعطينه مالا، لأن المال قد يكون وبالا إذا نزعت منه البركة، بل قال حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة، وهذا يعني أن البركة هي القيمة المضافة للعمل، هي الرضا الذي يملأ جوانحك فلا تستقل قليل الرزق، وهي الصحة التي تلبسها، وهي الهدوء الذي يسكن بيتك. حين نجعل العمل محرابا فإننا نستنزل هذه الحياة الطيبة من عيان الآخرة إلى واقع الدنيا. وإذا ما ارتوينا من نهر النبوة وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزف لنا بشرى لأصحاب الكد والعرق. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يا له من ميزان باهر للقيم، النبي صلى الله عليه وسلم يربط خيرية الطعام بمصدره لا بنوعه أو ثمنه. الخيرية هنا هي البركة. إن الرغيف الذي نبت من بذرة عرقك وسقيته بماء جهدك هو عند الله أزكى وأطيب من كل موائد الترف التي تنال بالخمول والحرام. بل انظروا كيف صير صلى الله عليه وسلم السعي في طلب الرزق مقاما ينال به الأجر العظيم. حين رأى الصحابة شابا جلدا يسعى بنشاطه فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فرد عليهم المعلم الأول صلى الله عليه وسلم بما يكتب قانون المعايش الحقيقي: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. إنه سبيل الله أيها المكافحون، كل خطوة نحو عملك هي خطوة في محراب العبادة، وكل ساعة تقضيها في أداء أمانتك هي ركعات ممدودة إذا استحضرت فيها نية الإعفاف والبناء. هنا تنزل البركة، وهنا يصير التعب راحة، لأنك تعلم أن عين الله ترعاك وأن ملائكته تستغفر لك. لنرحل بأرواحنا إلى المدينة المنورة حيث نماذج الرجال الذين لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بل جعلوا تجارتهم هي نفسها ذكرى. تأملوا حال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ذلك الذي جاء المدينة ولا يملك شروة نقير، عرض عليه المال والدار فماذا قال؟ لم يقل أنا منقطع للعبادة، بل قال كلمته الصارمة: دلوني على السوق. دخل السوق بيقين المؤمن وحذق الخبير، فما مس حجرا إلا وتحول في يده إلى الذهب. هل كان ذلك ذكاء فقط؟ كلا، بل كانت البركة التي نالها بصدقه وأمانته. كان يقول: ما بعت بمؤجل ولا رددت ربحا ولا كتمت عيبا. هذه هي نواقيس المحراب في السوق، أن تربح بالحلال لتبني به مجد الأمة.
1: وجعلنا فيها معايش.
3: أيها المستمع الكريم، يا من تجلس اليوم خلف مكتبك أو تقود حافلتك أو تربين أبنائك في بيتك، لماذا نشعر أحيانا بأن الراتب ينتهي قبل نهاية الشهر؟ ولماذا نشعر بالإرهاق الروحي رغم توفر الإمكانيات المادية؟ الجواب يكمن في نية السعي. لقد حولنا أعمالنا إلى آليات صماء ونسينا أن ننفخ فيها من روح الإيمان. حين تنظر إلى وظيفتك على أنها مكان لتحصيل المال فقط، فإنك تحرم نفسك من مدد السماء. أما حين تنظر إليها على أنها أمانة لدى الخلق ووسيلة لعمارة الأرض وطريق لكسب الرزق الحلال، فإن البركة ستحل في قليلك فتبدي لك عجائب صنع الله. البركة هي أن تكون كلمتك صادقة في بيعك فيحبك الناس، هي أن تتقن بناء جدار فيبقى صامدا عقودا، هي أن تعلم طالبا فيكون لك صدقة جارية بعد موتك. إننا بحاجة إلى أن نعيد للعمل قداسته. لا تقل أنا مجرد موظف، بل قل أنا حارس على ثغر من ثغور الأمة. إذا أصلحت ما بينك وبين الله في مهنتك أصلح الله لك معيشتك ورد إليك سعيك أضعافا مضاعفة من الرضا والسكينة. أيها الأحبة، قبل أن تغادروا مسامعنا، خذوا هذه الوصية معكم إلى ميادين عملكم غدا. اجعلوا خطواتكم إلى مقرات أعمالكم خطوات إلى المسجد. أنه بكل جهد تبذلونه تقربا إلى رب العالمين. كونوا صادقين في قولكم، متقنين في فعلكم، رحماء بمن تتعاملون معهم. تذكروا أن الرزق بيد الله، لكن البركة موهبة للمتقين المخلصين. لنجعل من وجعلنا لكم فيها معايش منهج حياة نبني به دنيانا ونعمر به آخرتنا. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا، وأن يجعل سعينا مشكورا وعملنا مقبولا وذنبنا مغفورا. نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله لنكمل معا بناء صرح الحياة الطيبة. طابت معايشكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
4: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في هذا اللقاء من برنامج قصة وعبرة. نواصل حديثنا الذي بدأناه في قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، الذي تعرض للأذى منذ صباه، ثم تعرض للفتنة في مرحلة شبابه، ثم بعد ذلك أودع السجن ظلما. وكيف كان يتصرف مع تلك الأحداث؟ وفي ذلك من الدروس والعبر والعظات والفوائد ما يمكن أن تكون زادا لكل واحد منا وهو يسير في دروب هذه الحياة. فبعد ذلك يمكن لسيدنا يوسف عليه السلام فيكون بذلك من المقربين، ويتولى الخزائن، يتولى رعاية خزائن الأرض. فبعد أن كان سجينا مبعدا هكذا يتغير حاله، بعد أن كان في نظر أولئك القوم متهما مبعدا ملقا في السجن، إذا به بين عشية وضحاها يتحول حاله وينقلب أمره من ذلك الوضع إلى وضع آخر، إلى وضع يكون فيه آمرا ويكون فيه أمينا على خزائن الأرض. وهكذا هو شأن الله عز وجل، فدوام الحال من المحال. لا يمكن للإنسان أن يطمئن وأن يركن إلى ما هو عليه،

فالأحوال تتبدل والأوضاع تتغير، وكم من إنسان كان فقيرا معدما إذا به بعد حال قصير يتغير حاله إلى الغنى، وكم من شخص كان في حال من الغنى واليسر وإذا به بعد حين ينقلب

0: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فعلى الإنسان إذا ما رزقه الله سبحانه وتعالى خيرا ونعما ومالا ألا يتغطرس وألا يتكبر وألا يظن بأن ذلك هو أمر مستمر ودائم لا يزول عنه. وكذلك إذا كان الإنسان في ضنك وفي تعب وفي فقر فعليه ألا ييأس وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، فهو سبحانه وتعالى يغير الأحوال وهو سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. كذلك أيضا نجد أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما جاءه ذلك الرجل ذلك الساقي ساقي الملك يسأله عن رؤيا الملك لم يتردد في تعبيرها ولم يتردد في توضيحها. وهكذا شأن المؤمن، لا يريد أمام تقديم الخير جزاء ولا شكورا، يقدم المعروف ويقدم الإحسان ويقدم النصيحة مع أنها نصيحة غالية وتعبير لملك، ولكنه مع ذلك لم يطلب على تعبيره جزاء ولا شكورا. فهكذا ينبغي أن يبذل الإنسان علمه لتعليم الآخرين، وأن لا يجعل همه الأول الحصول على ما يكون عوضا لما قدمه من علم إلى الآخرين. كذلك أيضا من فوائد هذه القصة الكريمة أن الصبر والتقوى هما سر النصر والتمكين، كما يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا ما أراد الإنسان أن يكون من المحسنين عليه أن يتسربل بلباس التقوى، وعليه أن يتسلح بسلاح الصبر، فكلاهما يقودان هذا الإنسان إلى الإحسان، وعاقبة المحسنين جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين المتقين المحسنين، وأن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. ونصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم

تبعا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا،

إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله،

أقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قال

يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة

والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نقف وقفة أو وقفات حول آية تحمل الرقم 26 بعد 100 من آيات سورة البقرة. إنها الآية التي تذكر منقبة أخرى من مناقب إبراهيم عليه السلام.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى، مستمدا العون منه.

0: صدق الله العظيم.
1: تأملوا معي أسلوب المحاورة، إنه يفصل دائما بين قال وقال على حسب الأسلوب المعروف في المحاورة. وإذ قال إبراهيم قال، هكذا كما سبق في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن،
2: قال إني جاعلك للناس إماما،
1: ثم بعد ذلك
2: قال ومن ذريتي،
1: وبعد
0: قال لا ينال عهدي الظالمين.
1: جميل جدا. والآن مع هذه الآية المباركة
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أولا أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية؟
1: من هذه الآية فيها أحكام تجويدية يسيرة. أولا قول الحق سبحانه: وإذ قال إبراهيم.
2: قلقلة جاءت هنا في باء إبراهيم يا أستاذنا.
1: وإذ قال إبراهيم رب اجعل،
0: وهنا قلقلة أيضا
1: وهي في الجيم، رب اجعل هذا بلدا آمنا.
2: جاء الإظهار هنا يا أستاذنا
1: قبل الهمزة وهي من أحرف الحلق. هذا بلدا، هكذا التنوين أظهر قبل الهمزة، بلدا آمنا وارزق،
0: وهنا إدغام يا أستاذنا.
1: ثم بعد ذلك قلقلة
2: في قاف وارزق.
1: جميل. أما الإدغام فهو بغنة. نعم، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق، إذ الواو أيضا من حروف الغنة مع النون، إدغام بغنة لأن النون قبل الواو. وارزق أهله من الثمرات من آمن.
2: من آمن جاء الإظهار هنا أيضا يا أستاذنا،
1: إظهار النون قبل الهمزة، قبل همزة آمن، من آمن منهم،
0: هنا إظهار أيضا يا أستاذنا.
1: حقا، أظهرت النون قبل الهاء وهي من أحرف الحلق. من آمن منهم، منهم بالله واليوم الآخر،
2: ترقيق الراء في اليوم الآخر يا أستاذنا،
1: حيث وقعت مكسورة. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، ومن كفر،
2: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
1: جميل جدا. من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر، لأن الكاف من حروف الإخفاء. ومن كفر فأمتعه قليلا ثم،
0: وهنا أيضا إخفاء يا أستاذنا،
1: إخفاء التنوين قبل الثاء. نعم، وماذا بعد ذلك؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذابي.
0: هنا مد منفصل يا أستاذنا،
1: حيث وقع الواو الذي هو حركة إشباع للضمير قبل ماذا؟
0: قبل الهمزة.
1: جميل.
0: وهي في كلمة أخرى:
1: ثم أضطره إلى عذاب النار،
2: ترقيق للراء هنا جاء يا أستاذنا،
1: حيث وقعت مكسورة وأختها الساكنة أيضا وبئس المصير بعد الياء كذلك رققت، وانتهى ما في الآية من أحكام تجويدية.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: بعد استخراج الأحكام التجويدية وتفسيرها، ما رأيك أن تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها؟
1: هذه الآية كسابقتها فيها بيان لمعان كثيرة متصلة بالمعاني السابقة. أولا تبين منقبة من مناقب إبراهيم عليه السلام، وذلك دعاؤه لله واستجابته، أي استجابة الله له: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. ثم بعد ذلك فيها تعريض للمشركين بأن يحترموا البلد الآمن إن كانوا صادقين أنهم منتسبون إلى إبراهيم، فقد دعا ربه أن يكون هذا البلد بلدا آمنا، فلما يخيفون الناس، ولما يضطرون محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه إلى الهجرة، مع أنهم يعبدون الله وحده وأنهم على ملة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفيه كذلك استجابة الله لإبراهيم، قال ومن كفر فأمتعه
2: قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار
1: وبئس المصير. وفي ذلك تحذير أيضا للمشركين وإظهار وعيدهم أن هذا هو الذي ينتظرهم إذا كانوا مصرين على ما هم مصرون عليه من الشرك والجهالات.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب أول جملة من جمل هذه الآية القرآنية؟
1: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا تم الكلام. الواو نقول عنها
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: على هذا إذ قال إبراهيم يكون معطوفا على قوله تعالى إذ جعلنا البيت مثابة للناس، والواو هو حرف العطف.
0: فنقول عن إذ أنها مفعول به منصوب لفعل محذوف.
1: أذكر أي واذكر إذ قال إبراهيم، أي اذكر ما وقع في ذلك الوقت من أحداث، وهو قول إبراهيم عليه السلام لربه اجعل هذا بلدا آمنا.
0: قال
1: نعم فعل ماض
2: مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: أين فاعله؟
2: فاعله إبراهيم يا أستاذنا.
1: وإذ قال إبراهيم ربي
2: اسم منادى بأداة النداء محذوفة،
1: وهي ياء، لأن الذي يحذف من أدوات النداء أمها وهي الياء. ربي أي يا ربي. وكثيرا ما نجد في القرآن العظيم مستعملا هذا المنادى بدون أداة النداء لكثرة الاستعمال. ربي ورب مضاف، والياء المحذوفة مضاف إليه، والذي دل على هذه الياء كسرة الباء، أصله ربي.
0: فلماذا حذفت الياء يا أستاذنا؟
1: لكثرة الاستعمال، ويا بعد المنادى المضاف فيها أوجه خمسة.
2: وما هذه الأوجه الخمسة يا أستاذنا؟
1: أولا ربي بإثبات الياء، ثانيا ربي بحذف الياء.
0: فما الثالث؟
1: الثالث فتح الياء والإتيان بهاء السكت ربية.
2: ربية؟
1: نعم.
2: وما الرابع يا أستاذنا؟
1: الرابع إبدال الياء ألفا ربا.
0: ربا؟
1: نعم.
2: وما الخامس يا أستاذنا؟
1: الخامس رب بحذف الألف المبدلة من الياء
0: وفتح الباء.
1: نعم، لتكون الفتحة دليلا على الألف المحذوفة التي أبدلت من الياء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لانتهاء وقتنا نرجئ ما تبقى من الإعراب في الحلقة القادمة
1: بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في هذا اللقاء من برنامج قصة وعبرة. نواصل حديثنا الذي بدأناه في قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، الذي تعرض للأذى منذ صباه، ثم تعرض للفتنة في مرحلة شبابه، ثم بعد ذلك أودع السجن ظلما. وكيف كان يتصرف مع تلك الأحداث؟ وفي ذلك من الدروس والعبر والعظات والفوائد ما يمكن أن تكون زادا لكل واحد منا وهو يسير في دروب هذه الحياة. فبعد ذلك يمكن لسيدنا يوسف عليه السلام فيكون بذلك من المقربين، ويتولى الخزائن، يتولى رعاية خزائن الأرض. فبعد أن كان سجينا مبعدا هكذا يتغير حاله، بعد أن كان في نظر أولئك القوم متهما مبعدا ملقا في السجن، إذا به بين عشية وضحاها يتحول حاله وينقلب أمره من ذلك الوضع إلى وضع آخر، إلى وضع يكون فيه آمرا ويكون فيه أمينا على خزائن الأرض. وهكذا هو شأن الله عز وجل، فدوام الحال من المحال. لا يمكن للإنسان أن يطمئن وأن يركن إلى ما هو عليه، فالأحوال تتبدل والأوضاع تتغير. وكم من إنسان كان فقيرا معدما، إذا به بعد حال قصير يتغير حاله إلى الغنى. وكم من شخص كان في حال من الغنى واليسر، وإذا به بعد حين ينقلب إلى الضد. وهكذا هو شأن هذه الحياة، فهي أمورها في تقلب. يقول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فعلى الإنسان إذا ما رزقه الله سبحانه وتعالى خيرا ونعما ومالا ألا يتغطرس وألا يتكبر وألا يظن بأن ذلك هو أمر مستمر ودائم لا يزول عنه. وكذلك إذا كان الإنسان في ضنك وفي تعب وفي فقر، فعليه أن لا ييأس وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، فهو سبحانه وتعالى يغير الأحوال، وهو سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل. كذلك أيضا نجد أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما جاءه ذلك الرجل، ذلك الساقي، ساقي الملك، يسأله عن رؤيا الملك، لم يتردد في تعبيرها ولم يتردد في توضيحها. وهكذا شأن المؤمن، لا يريد أمام تقديم الخير جزاء ولا شكورا، يقدم المعروف ويقدم الإحسان ويقدم النصيحة، مع أنها نصيحة غالية وتعبير لملك، ولكنه مع ذلك لم يطلب على تعبيره جزاء.

0: جزاء ولا شكورا. فهكذا ينبغي أن يبذل الإنسان علمه لتعليم الآخرين، وأن لا يجعل همه الأول الحصول على ما يكون عوضا لما قدمه من علم إلى الآخرين. كذلك أيضا من فوائد هذه القصة الكريمة أن الصبر والتقوى هما سر النصر والتمكين، كما يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا ما أراد الإنسان أن يكون من المحسنين عليه أن يتسربل بلباس التقوى، وعليه أن يتسلح بسلاح الصبر، فكلاهما يقودان هذا الإنسان إلى الإحسان، وعاقبة المحسنين جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين المتقين المحسنين، وأن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. ونصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي جعل كتابه المبين هاديا للحائرين وقائدا للسالكين إلى منازل اليقين. في قلب مجتمعاتنا الإسلامية هناك إشراقة منارات هدى هي المدارس القرآنية، تلك المحاضن التربوية الأصيلة التي تسهم في صياغة هوية الأمة وتحفظ العقيدة والقيم وتصون النفوس من عواصف المتغيرات. فما أعظم دور هذه المدارس المشرق، وهي تربط القلوب بآيات كتاب الله تلاوة وفهما وتدبرا وتخلقا وعملا. فالنفس التي تنشأ بين جنباتها ومع تعلم ضبط الحروف ومخارجها يسري في وجدانها نور الوحي فتشرق بهداياته الوضاءة، رحاب تغرس في النفوس مراقبة الله تعالى وتعزز الاستقامة على هدى وتنمي الوازع والوعي وما يحصن من الأفكار الدخيلة والمؤثرات المتسارعة. وللمدارس القرآنية دورها المجتمعي الكبير، فهي ركيزة في بناء الأمن النفسي والاجتماعي، تتخرج فيها أجيال بارة محسنة، باذلة عاملة، واعية مستنيرة، نافعة مبادرة، أجيال تدرك مسؤولياتها وتستشعر أماناتها وتلتفت إلى واجباتها، وهي من أهم الروافد لحفظ اللسان العربي المبين والتمكن من علوم لغتنا الخالدة، ولها إسهامها الفاعل في تقوية ملكات الحفظ والتركيز وما ينمي التحصيل العلمي والارتقاء المعرفي في مختلف المجالات. فبورك الساعون بجد وإخلاص، مسهمين بوقفهم وصدقاتهم ودعمهم وإسنادهم حبا لاستمرار هذه المدارس القرآنية، لتواصل أداء رسالتها الشريفة وما تتطلبه من الدعم المؤسسي والمجتمعي المتكامل، منبرين لتطوير مناهجها وتأهيل معلميها وتوفير بيئتها الجاذبة لهذه الأجيال. إن الاستثمار في هذه الرحاب القرآنية هو استثمار في مستقبل أمتنا وبلادنا وأمنها القيمي، إذ تعنى ببناء الروح وتمنح العقول سرجها الإيمانية الهادية. إلى روضات قرآني، إلى آفاق إيماني، نحلق في سما ذكر يضيء شغاف وجداني، نرتل وحي آيات لنرقى نحو رضواني، ونحيا في مراشده بظل هدى وإحساني، كتاب محكم يهدي مقام العز والشان. فهيا بنا لله ربنا إلى كتاب يهدي السائرين ويحمل البشائر للمؤمنين ورحمة تهدي سبل الدنيا والدين. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن يتلو عليكم القارئ وائل بن سيف الحراسي ما تيسر من كتاب الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا.

وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

رحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا.

ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول.

0: ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله تلاها عليكم القارئ وائل سيف الحراسي.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا

أبدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام،

أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدير المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، مجلس الشورى يفض دور الانعقاد العادي الثالث 2025-2026 من الفترة العاشرة 2023-2027، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 12 من شهر يوليو الجاري، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس استكمل خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة عمله التشريعي المنجز المتحقق خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، بما يعكس الحرص على ترجمة مستهدفات رؤية عمان 2040 بإيجاد بنية تشريعية معززة للتوجهات الوطنية ومنسجما في أدواره والاختصاصات التي حددها قانون مجلس عمان. وأضاف سعادته أن العمل التشريعي للمجلس خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفترة العاشرة بلغ 73 منجزا تجسدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة واقتراح مشروعات قوانين أو تعديل القائم منها، تعزيزا لمسيرة التطور والبناء التي تشهدها سلطنة عمان في مختلف الجوانب. ناقش مجلس الدولة مقترح دراسة التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان، كما ناقش أعضاء المجلس مقترح دراسة القطاع الزراعي في سلطنة عمان التحديات والحلول. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة المغربية الشقيقة، وتؤكد على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومجتمعها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها أيا كانت دوافعها ومبرراتها. كما أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للتفجيرين اللذين وقعا اليوم في وسط العاصمة السورية دمشق، مؤكدة على تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت في رفض العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل.

في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، وأوضحت مصادر طبية أن غارة جوية أسفرت عن استشهاد رجل وإصابة طفلين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما شنت إسرائيل غارة جوية أخرى بالقرب من مخيم يضم أسرا نازحة، مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين. وأدت غارة جوية ثالثة على خان يونس إلى استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين، وأسفر إطلاق نار إسرائيلي عن استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين قرب منطقة رفح. وفي السياق نفسه، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى غزة وتداعياته السلبية على سلامة السكان لا سيما الأطفال. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الكميات التي يمكن للأمم المتحدة والقطاع الخاص إدخالها إلى غزة لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان لا تزال محدودة بسبب استمرار إغلاق جميع المعابر الأخرى، فضلا عن القيود المفروضة على أنواع محددة من الإمدادات. وأضاف دوغاريك أن حوادث قتل الأطفال تمثل تذكيرا جديدا بأن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يجب حمايتهم وفقا للقانون، وأن مرتكبي الانتهاكات يجب أن يحاسبوا. أصيب 18 شخصا جراء انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة السورية دمشق، وأفادت مصادر حكومية سورية بوقوع الانفجار الأول قرب وزارة السياحة، أعقبه بعد ثوان انفجار ثار أشد قوة أمام فندق، ما أدى إلى سماع دويهما في عدد من أحياء دمشق وأثار حالة من القلق بين السكان. واندلعت جراء الانفجارين حرائق في عدة مركبات. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن روما ستستضيف الجولة الجديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية منتصف الشهر الجاري. في الوقت ذاته أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في جنوب لبنان بعد غارات للجيش الإسرائيلي على مواقع في النبطية أدت لمقتل 4 أشخاص، داعيا الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار. كما أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. وقال عراقجي إن على الولايات المتحدة احترام الاتفاق المؤقت الذي وقعته طهران مع واشنطن الشهر الماضي الذي يدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. يأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى حل للحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا بات قريبا، مشيرا إلى أنه سيتناول هذا الملف خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا. وتبحث القمة التي بدأت اليوم ملفات أمنية وعسكرية بارزة في مقدمتها زيادة الإنفاق العسكري للحلف وتعزيز الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا، وحاجة كييف الملحة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب طلب الرئيس الأمريكي رفع الإنفاق الأوروبي إلى 5% من الناتج المحلي. لقي 9 من عناصر الشرطة الباكستانية حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في إقليم بلوشستان. وأفادت مصادر أمنية بأن مواجهات عنيفة وتبادلا مكثفا لإطلاق النار وقع بين الجانبين عقب اقتحام المركز. ودفعت السلطات الأمنية بتعزيزات إضافية إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة، كما بدأت عملية تمشيط واسعة لتعقب المنفذين وتطهير المواقع المحيطة في ظل تصاعد وتيرة الحوادث الأمنية في الأقاليم الحدودية.
قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يتوقف بعد ولا يزال في مرحلة الانتشار. وأوضحت المنظمة أن تنقل السكان بين المناطق أسهم في انتشار العدوى، مؤكدة تسجيل جمهورية الكونغو لأكثر من 1500 إصابة، بينها أكثر من 500 وفاة، في أسوأ تفشي على الإطلاق لسلالة بونديبوغيو النادرة من فيروس إيبولا التي لا يتوفر لها علاج أو لقاح معتمد حتى الآن. وقعت شركة تنمية معادن عمان على اتفاقية شراكة مع شركة سوليد كور ريسورسيس الكازاخستانية تحصل بموجبها على حصة في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة بنسبة 60% من خلال آلية استثمار مرحلية ترتبط بتحقيق مستهدفات فنية واستثمارية محددة. وقد نفذت شركة تنمية معادن عمان خلال السنوات الماضية برامج استكشاف مكثفة شملت أعمال الحفر والمسوحة الجيوفيزيائية الجوية والأرضية والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية، وأسفرت عن نتائج إيجابية تؤكد الإمكانات المعدنية الواعدة للموقع. وتعكس هذه الاتفاقية الثقة المتزايدة التي يحظى بها قطاع التعدين في سلطنة عمان وما يوفره من فرص استثمارية واعدة مدعومة بالاستقرار والبنية التشريعية والإمكانات الجيولوجية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية مجلس الشورى يفض دور الانعقاد العاد الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. شكرا لطيب الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

داود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر. ربي

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل.

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد العظيم الذي هو في سورة الشعراء. يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سنجد أيها الإخوة والأخوات في هذه الآيات، في قوله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام في دعائه وضراعته لله عز وجل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ما معنى حكما؟ ربي هب لي حكما. حكما معناه

0: وعلما ومعرفة بك وبحدودك وأحكامك، كما يحكي هذا القول طائفة من المفسرين عن حبر الأمة وترجمان القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن الحكم هنا بمعنى العلم والمعرفة بحدود الله تعالى وأحكامه، ويمكن هنا أن يكون الحكم بمعنى الحكمة، ويمكن أن يكون الحكم هنا بمعنى النبوة. هذه أقوال لعلماء التفسير. طيب لماذا نذكرها هنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني؟ الجواب لأن هذه دروس، فمن هذه الدروس التنوع في التفسير، في تفسير كلام الله عز وجل الذي لا يتعارض، ويمكن أن نستفيد من هذه المعاني والأوجه في فهم كتاب الله عز وجل. فكما يذكر صاحب تيسير التفسير رحمه الله تعالى العلامة محمد بن يوسف الطفيش، يقول في معنى حكما أي علما أم نبوة، فعلى أنها علم يكون معنى دعائه عليه السلام علما بالخير للعمل به وبالشر لتركه. كذلك ذكر رحمه الله تعالى أن علم بالخير للعمل به وزيادة في الاحتجاج على التوحيد، لأن هذه مراتب. وقال أيضا أما على معنى النبوة فهذا في كمالها والثبات عليها، وهذا الدعاء بأوجهه ربط للموجود وطلب للمزيد. سنجد في كتاب الله عز وجل الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب هم آمنوا أصلا، لكن طلب لي رفع الدرجة من جانب، ومن جانب آخر ثبات على ذلك الأمر. فالذي يدعو بأمر هو عنده يدعو الله عز وجل أن يثبت وأن يترقى فيه. فصاحب الصحة يدعو الله عز وجل بالصحة مع أنه يتمتع بصحة جيدة لتبقى له هذه النعمة، نعمة الصحة، وليزداد صحة ونشاطا. فالأصحاء ليسوا في مرتبة واحدة في الصحة، الأغنياء ليسوا بمرتبة واحدة في الغنى، المتعلمون ليسوا في مرتبة واحدة في العلم، وهكذا. فإذا يكون معنى ذلك عندما يقول رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين الثبات على ما رزقه الله عز وجل من نعم وزيادة في مراتبها. ونواصل بإذن الله تعالى وعونه بقية الدروس والعبر في هذا المشهد في لقاءات قادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
3: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي جعل السعي في مناكب الأرض سبيلا إلى مرضاته، وأقسم بالعصر لينبهنا إلى قيمة الزمن المملوء بالعمل. نحمده حمد من أيقن أن الحياة ليست سوى ميدان للاستخلاف، وأن الإنسان ليس جرما صغيرا يعيش ليأكل، بل هو كيان سماوي يمشي على الأرض ليعمرها. ونصلي ونسلم على نبي الهدى الذي كان يسعى في حاجة أهله ويضرب في الأرض لطلب الرزق، ويعلم أمته أن اليد التي تعمل هي

0: هي اليد التي تقدس خالقها وعلى آله وصحبه الذين جعلوا الحياة كلها صلاة ممدودة من فجور الصباح إلى هجيع الليل. أيها المستمعون الكرام، يا رفقاء الدرب والسعي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد ألف الناس أن ينظروا إلى العمل على أنه ضرورة مادية وعبء يثقل الكاهل وسجن يقضي فيه المرء نصف عمره ليشتري النصف الآخر، لكننا اليوم في وجعلنا لكم فيها معايش نريد أن ننفذ إلى جواهر هذه المعايش. نريد أن نسأل: كيف نستنطق البركة من بين ركام التعب؟ وكيف نحول مكاتبنا ومصانعنا وحقولنا إلى محاريب تتلى فيها آيات الإخلاص: إن البركة ليست رقما يضاف إلى الرصيد، بل هي نور يقذفه الله في الكسب فيجعل من قليله كثيرا في نفعه وفي طمأنينة صاحبه. نفتح مشكاة الذكر الحكيم فنجد قول الحق تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تأملوا هذا الشرط الإلهي العظيم: من عمل صالحا. إن العمل الصالح في لغة القرآن ليس هو التسبيح في الخلوات فحسب، بل هو كل فعل ينبثق عن نية خالصة لنفع الخلق وعمارة الكون. انظروا إلى الجزاء: فلنحيينه حياة طيبة، إنها الحياة التي تتجلى فيها البركة في أسمى صورها. الحياة الطيبة أيها الأحبة ليست هي الحياة الخالية من الكد، بل هي الحياة التي يشعر فيها الصانع وهو خلف آلته أنه يسبح الله بإتقانه. هي تلك اللحظة التي يمسح فيها الفلاح عرقه وينظر إلى ثمرة غرسه فيرى فيها لطف الله ورزقه. إن الله لم يقل فلنعطينه مالا، لأن المال قد يكون وبالا إذا نزعت منه البركة، بل قال: حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة. وهذا يعني أن البركة هي القيمة المضافة للعمل، هي الرضا الذي يملأ جوانحك فلا تستقل قليل الرزق، وهي الصحة التي تلبسها، وهي الهدوء الذي يسكن بيتك. حين نجعل العمل محرابا فإننا نستنزل هذه الحياة الطيبة من عيان الآخرة إلى واقع الدنيا. وإذا ما ارتوينا من نهر النبوة وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزف لنا بشرى لأصحاب الكد والعرق. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يا له من ميزان باهر للقيم! النبي صلى الله عليه وسلم يربط خيرية الطعام بمصدره لا بنوعه أو ثمنه. الخيرية هنا هي البركة. إن الرغيف الذي نبت من بذرة عرقك وسقيته بماء جهدك هو عند الله أزكى وأطيب من كل موائد الترف التي تنال بالخمول والحرام. بل انظروا كيف صير صلى الله عليه وسلم السعي في طلب الرزق مقاما ينال به الأجر العظيم. حين رأى الصحابة شابا جلدا يسعى بنشاطه فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فرد عليهم المعلم الأول صلى الله عليه وسلم بما يكتب قانون المعايش الحقيقي: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. إنه سبيل الله أيها المكافحون، كل خطوة نحو عملك هي خطوة في محراب العبادة، وكل ساعة تقضيها في أداء أمانتك هي ركعات ممدودة إذا استحضرت فيها نية الإعفاف والبناء. هنا تنزل البركة، وهنا يصير التعب راحة، لأنك تعلم أن عين الله ترعاك وأن ملائكته تستغفر لك. لنرحل بأرواحنا إلى المدينة المنورة حيث نماذج الرجال الذين لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بل جعلوا تجارتهم هي نفسها ذكرى. تأملوا حال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ذلك الذي جاء المدينة ولا يملك شروة نقير، عرض عليه المال والدار، فماذا قال؟ لم يقل أنا منقطع للعبادة، بل قال كلمته الصارمة: دلوني على السوق. دخل السوق بيقين المؤمن وحذق الخبير، فما مس حجرا إلا وتحول في يده إلى الذهب. هل كان ذلك ذكاء فقط؟ كلا، بل كانت البركة التي نالها بصدقه وأمانته. كان يقول: ما بعت بمؤجل، ولا رددت ربحا، ولا كتمت عيبا. هذه هي نواقيس المحراب في السوق: أن تربح بالحلال لتبني به مجد الأمة.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، يا من تجلس اليوم خلف مكتبك، أو تقود حافلتك، أو تربين أبنائك في بيتك، لماذا نشعر أحيانا بأن الراتب ينتهي قبل نهاية الشهر؟ ولماذا نشعر بالإرهاق الروحي رغم توفر الإمكانيات المادية؟ الجواب يكمن في نية السعي. لقد حولنا أعمالنا إلى آليات صماء، ونسينا أن ننفخ فيها من روح الإيمان. حين تنظر إلى وظيفتك على أنها مكان لتحصيل المال فقط، فإنك تحرم نفسك من مدد السماء. أما حين تنظر إليها على أنها أمانة لدى الخلق، ووسيلة لعمارة الأرض، وطريق لكسب الرزق الحلال، فإن البركة ستحل في قليلك فتبدي لك عجائب صنع الله. البركة هي أن تكون كلمتك صادقة في بيعك فيحبك الناس، هي أن تتقن بناء جدار فيبقى صامدا عقودا، هي أن تعلم طالبا فيكون لك صدقة جارية بعد موتك. إننا بحاجة إلى أن نعيد للعمل قداسته. لا تقل أنا مجرد موظف، بل قل أنا حارس على ثغر من ثغور الأمة. إذا أصلحت ما بينك وبين الله في مهنتك، أصلح الله لك معيشتك، ورد إليك سعيك أضعافا مضاعفة من الرضا والسكينة. أيها الأحبة، قبل أن تغادروا مسامعنا، خذوا هذه الوصية معكم إلى ميادين عملكم غدا. اجعلوا خطواتكم إلى مقرات أعمالكم خطوات إلى المسجد، أنه بكل جهد تبذلونه تقربا إلى رب العالمين. كونوا صادقين في قولكم، متقنين في فعلكم، رحماء بمن تتعاملون معهم. تذكروا أن الرزق بيد الله، لكن البركة موهبة للمتقين المخلصين. لنجعل من وجعلنا لكم فيها معايش منهج حياة نبني به دنيانا ونعمر به آخرتنا. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا، وأن يجعل سعينا مشكورا، وعملنا مقبولا، وذنبنا مغفورا. نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، لنكمل معا بناء صرح الحياة الطيبة. طابت معايشكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن

0: فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

رافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. وقال مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أسماءكم؟
5: شامي بن سعيد بن شامي.
3: نعم.
6: الحواري بن محمد الحارثي.
7: عبد الله بن عامر بن ناصر الصوافي.
8: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
9: شريف بن عمر بن خميس.
10: لقمان بن سيف بن علي الحبسي.
11: مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
12: حامد بن محمد بن عثمان.
13: سليمان بن عسى بن بوانا.
14: يعقوب بن يوسف الرضاحي.
15: عمار بن سالم بن علي بن محمد الهاشمي.
16: عبد العزيز بن ضعيان العنزي.
3: اهلا، من اين؟
16: من الكويت.
3: اهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك

0: لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق. من ثم قالوا إنه رفيض، لو دمعه من خوفه يفيض. ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه لأفضل الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر. لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم ضرير البصر. روايته في البيت. لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم ضرير البصر. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر. بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق. يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نبر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق. وأغلب المقال فيهم منكر أفعالهم وهو حديث شهرة. واضب عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة. وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عبد، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعنا. لا زال حديث حول هذا الباب الرابع عشر حول صلاة الجماعة. وكذلك ذكرنا معكم السابق ودروس السابقة لكم حل الفوائد والمنافع والمصالح التي يستفاد منها من صلاة الجماعة. ما كذلك؟ نعم. وزاد الحديث الآن في فضل صلاة الجماعة في الأحاديث التي جاءت حاضة على صلاة الجماعة ومرغبة فيها ومبينة الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن واظب عليها. زين، لذلك ذكرنا معكم أربعة حديث مكذاك. الكلام حول حديث أنس بن مالك مكذاك. ليش كان حديث بشر المشاي؟ نعم، عن أنس بن مالك أكبر.
1: نعم. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه.
0: أحسنت، شكرا. إيش تأخذ؟ ماذا تأخذ من قوله بشر المشائين؟ إيش تستفيدون؟ ماذا تستفيدون من قوله عليه الصلاة والسلام بشر المشائين؟
1: نعم. أن المسلم إذا أراد الصلاة أن يخرج إليها ماشيا.
0: ينبغي يخرج إليها ماشيا إذا كان يستطيع المشي، ما يفوت هذا الفضل وهذا الثواب. ما كذاك؟ لأن لك الحال وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. شوف، صدقة. لو كان بينك وبين المسجد 100 خطوة فقط، 100 خطوة، وأنت تذهب إلى المسجد كل يوم كم مرة؟ 5 ولا 4؟ 5 مرات. ما كذلك؟ 5 مرات. كم صدقة؟ تصدق بكم صدقة؟ 500. ما كذلك؟ كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. أنت عليك الحال مطلوب منك أن تصدق كل يوم كم؟ 360 صدقة. هذا عدد إيش؟
1: مفاصل.
0: فأنت الآن لك الحال أتيت

0: بخمسمائة صدقة، فهنا عن الصدقات التي تأتي بها من ذكر، من قراءة قرآن، ومن صلاة، بر الوالدين وغير ذلك يعني. فأنت تمشي لو كان بينك وبين المسجد مئة خطوة فقط يعني، كذا كان بينك وبين المسجد مثلا 300 خطوة 400 خطوة. ولذلك نحن نقول ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص أن لا يذهب إلى الصلاة إلا وهو ماشي. وفي المشي ماذا يخفى عليكم من الصحة؟ المشي رياضة. لو كان مثلا بينك وبين المسجد نصف كيلو، نصف كيلو فقط، نصف كيلو كم؟ 500 متر ما كذا شيء؟ 500 متر ممكن يوافق 500 خطوة ما كذاك. أنت تذهب إلى المسجد كل يوم خمس مرات، فتكون الرياضة التي تستعملها في اليوم الليلة كم كيلو؟ نصف كيلو ذهابا، نصف كيلو رجوعا، نصف كيلو كيلو، خمسة كيلو ما كذاك، فضل عظيم وثواب جزيل ما كذاك. زين طيب، بشي المشايين فبولهم بالنور التام يوم القيامة. عرفتم أن المؤمنين الصالحين المتقين يبعثون يوم القيامة والنور يسعى بين أيديه وبين نور، يشوف في النور كما قال سبحانه وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحديد: فضل عمار يوم ترى،
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
0: أكمل.
1: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم.

0: فاليوم
1: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
0: أحسنت. من يذهب في هذا الكون في هذا النور؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بشر بشر إشارة إشارة لمن واضع على الصلاة الجماعة وخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر، وخاصة من ذهب إلى المسجد ماشيا، بشر المشايين فضولا بالنور التام يوم القيامة، بينما الظالم لا يرى طريقه في ذلك اليوم، لا يعرف أين يذهب ولا أين يسير. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنها أهلك من كان قبلكم. زين، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. زين، طيب معكم الآن كم حديث في فضل صلاة الجماعة؟ خمسة، خمسة نعم. الحديث السادس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة، من يأتي به؟
2: نعم شيخ.
3: نعم
0: تفضل لقمان.
2: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رواه الربيع بن حبيب.
0: نعم، في الدليل هنا
2: ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى

0: يعود إليه.
1: ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. إذا لم يواظب على الصلاة في الجماعة هل هو نشأ في عبادة الله عز وجل؟ وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، مثلك إذا ترك الصلاة في الجماعة يكون مقصر، أليس كذلك؟

0: هذا يقولون متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. هاي في رواية الربيع. في رواية غير الربيع ورجل متعلق قلبه بالمساجد. في هذه الرواية ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. هكذا شيء المؤمن متعلق قلبه بالطاعة، متعلق قلبه بإيش؟ بأداء الصلاة، بأداء الصلوات الخمس في الجماعة. قلب متعلق بالمسجد، لماذا؟ حتى يؤدي هذه الصلاة كما أمر في بيوت الله سبحانه وتعالى مع الجماعة. تجد عندما ينام ويأتي بأوراد النوم نيته أن يقوم قبل الفجر حتى يتهجد وحتى لا تفوته صلاة الفجر في الجماعة. حريص هكذا قلب متعلق معه بالمسجد. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليه وقام في آخر الليل توضأ ذهب إلى المسجد، هنا فائدة. إذا توضأ في بيته وطلع عليه الفجر في بيته، أين يصلي سنة الفجر؟ في بيته، يذهب إلى المسجد. قد يكون وقت برد، وقد يكون ظلمة، وقد يكون شيء من شدة ونحو ذلك أو بعد، ولكنه لم يمنعه ذلك عن أن يواصل هذه المسيرة. لماذا؟ لأن القلب متعلق بالمسجد، يؤدي هذه العبادة كما أمر. ذهب إلى المسجد وصلى الفجر في جماعة، ما يريد يخرج من المسجد، واصل المسيرة حتى إيش؟ حتى ارتفعت الشمس. إيش سوى بعد الفجر؟ إيش جلس؟ نام؟ لا، جلس مستقبل القبلة يذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يأتي بشيء من أوراد حتى إيش؟ ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ ينتظر طلوع الشمس ولا ارتفاع الشمس؟ ارتفاع الشمس. عندما تقول طلوع الشمس، أن كثير من الناس في حالنا يكونون حريصين على أن يصلوا صلاة الإشراق، ولكنهم يستعجلون، يصلونها عند إيش؟ عند شروق الشمس، عندما تطلع، عندما يطلع قرن الشمس. لا، هذا سبحانه وتعالى فيه نهي عن إيش؟ عن الصلاة عند طلوع قرن الشمس. لابد ينتظر حتى ترتفع الشمس. كيف تنتظرين إذا كانت شهر الشمس؟ أنت تعرفين تنتظر كم دقيقة؟ ربع ساعة على الأقل، ربع ساعة حتى تتيقن أن إيش؟ أن الشمس قد ارتفعت. صلي ركعتين أو أربع ركعات، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لكن عاد عندما تقدم تسمى سنة الإشراق، صلاة الإشراق مأخوذة من قوله تعالى زين: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ومن يصليها فقد أصاب صلاة داود ومن أناب. طيب، يخرج الإنسان بعد ذلك بحاجته إلى بيته أو إلى مزرعته أو إلى سوقه أو إلى يعني مدرسته، أي مكان كان، ولكنك تجده قبيل الظهر ينظر إلى الساعة، وإذا كان ما عنده ساعة يسر عن الساعة، مو الوقت الآن. لأي شيء كذا كان مهتم هذا الاهتمام؟ حتى لأن القلب متعلق فين؟ في المسجد، يريد أن يؤدي صلاة الظهر في المسجد. هكذا وقت العصر، وهكذا وقت المغرب يذهب إلى المسجد حتى ما تفوت أي صلاة، ويحرص كل الحرص على أن يواصل مسيرة بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة من الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات كما سيأتي في الحديث الآتي. ما كذاك؟ هكذا زين. ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. شوف هؤلاء السبعة يوم القيامة، في ذلك اليوم الرهيب وفي ذلك الموقف العصيب، في ذلك اليوم الذي يشتد فيه الحر، هؤلاء السبعة وأمثالهم في ظل عرش الرحمن. الحمد لله، شوف هذا الفضل. إيش قال؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم من؟ وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. وذكر منهم من؟ ورجل متعلق قلبه للمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. للمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. زين؟ واضحة؟ الحديث سبعة. هذا الحديث هذا الخامس ولا الثالث؟ هذا السادس. من يتلحي السابع؟
1: نعم. عن أنس بن مالك.

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قالها ثلاثا، رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
1: أحسنت. شوف، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ درجات في الدنيا وفي الآخرة، ما كذاك؟ درجات في الدنيا إيش؟ راحة البال، اطمئنان القلب، اطمئنان النفس، يعني عدم القلق، عدم الخوف، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، الثناء الجميل، احترام الناس، هاي كلها على كل حال من درجات دنيوية، ينال درجات في الدنيا وفي الآخرة، أليس كذلك؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. زين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الله سبحانه وتعالى أحب عبدا قال: يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: ألا إن الله قد أحب فلان فأحبوه، ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في هذه الأرض، تجده محترما عند الناس، موقرا عند الناس، بسبب إيش؟ بسبب الأعمال الصالحة، بسبب استقامته، بسبب تمسكه بدينه وتعاليم دينه الحنيف، أكذلك؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم، هذا خالد يكون حريص على الوقت، يعني بعد لم نكمل إن شاء الله الدرس في الحلقة الآتية، هي وقفنا الآن في حديث
0: السابع،
1: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يمحو الله من الخطايا ويرفع به الدرجات. زين، نكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يبين لنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أنزل الكتاب هدى للناس وبينات، وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ببيانه بشرحه وتوضيح معانيه وتفصيل أحكامه وتطبيق ما فيه من الهدايات. يجد السائح بتدبره في رحاب القرآن الكريم ما يتجلى من مكانة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه مبلغا أمينا ومبينا حكيما وأسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فقد أرسله الله رحمة للعالمين وجعل طاعة نبيه من طاعته تعالى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمر بالأخذ بما جاء به والانتهاء عما نهى عنه، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آيات مباركة مبينة بوضوح أن دور النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقتصرا على تلاوة القرآن، إنما أوكل الله إليه بيان معانيه وتفصيل مجمله وتعليم أحكامه. ومن هنا يدرك كل مؤمن أن السنة النبوية هي البيان العملي المبين للقرآن الكريم، الموضح لأحكام الدين، المفصل لهذه الشريعة الغراء. بها تعرف هيئات الصلاة، وتستبين مقادير الزكاة، وتتضح مناسك الحج، وتفقه أحكام المعاملات، ويهتدى إلى سائر تفاصيل.

0: تفاصيل الشرع التي أجملها القرآن. إن محاولة بعض المغرضين عزل السنة النبوية عن الوحي الشريف هي دعوة في حقيقتها هدم لبناء الدين وتجريد للقرآن من بيانه العملي، دعوة تفتح الباب لتأويل الأحكام وفق الأهواء الخاصة والآراء الشخصية ووجهات النظر الفردية، دعوة تخالف نصوص القرآن نفسه، ففيه الأمر للنبي ببيان الوحي والأمر للمؤمنين باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد حفظ الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقيض لها من العلماء من بذلوا أعمارهم في خدمة أحاديثه الشريفة، مبينين ما هو ثابت وما لا يصح مما يروى، لتبقى مصدرا منيرا للتشريع والهداية. إن محبة المؤمنين لنبيهم عليه الصلاة والسلام عاطفة في قلوبهم، وهي فرض واتباع وامتثال. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن شيم المؤمنين حرصهم على سلامة معتقدهم وصحة عباداتهم ورشد سلوكهم واستقامة أخلاقهم، لذلك يعيشون ملتزمين كتاب ربهم وسنة رسولهم، فهما وحي منير وهداية الصراط المستقيم، وهما السبيل لفهم دين الله والعمل به. هو منة بان الهدى ببيانه، هو رحمة الباري بلطف حنانه، وبه النجاة إلى ظلال أمانه، وبه استبان لنا الرشاد قويما. صلوا عليه وسلموا تسليما. فهيا بنا لله ربنا إلى نوره المبين وهدي رسوله الكريم على صراط مستقيم.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ

أزواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت

تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ووقفنا عند الجملة الاسمية الحالية: وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد تقدم أن هذه الواو واو الحال، وهي التي تسمى واو الابتداء أيضا، وقد وقع بعد الواو جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قلبه قلب مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. مطمئن خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بالإيمان جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الإيمان اسم مجرور بالباء وعلامة

جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة مطمئن، فإن كلمة مطمئن اسم فاعل، فهو من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وبين كلمة مطمئن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة مطمئن. والجملة الاسمية وقلبه مطمئن بالإيمان جملة حالية، فهي من الجمل التي لها محل من الإعراب ومحلها النصب، والمعنى على جهة التقريب إلا من أكره مطمئنا قلبه بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد تقدم أن من اسم موصول، ويجوز أن تكون شرطية، والمعنى من يكفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الفعل وإن كان ماضيا إذا جاء بعد حرف الشرط على هذه الصفة، ونعبر بكلمة حرف، ويراد بكلمة حرف أحيانا مطلق الكلمة، فإنهم يعبرون بكلمة حرف عن الكلمة مطلقا، سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، ويعبرون بكلمة الحرف أحيانا ويريدون أن يقربوا بها الدرس للمتعلم، كما وقع ذلك في كتاب الكندي، وهو العلامة الأكبر أحمد بن عبد الله الكندي صاحب كتاب المصنف، فإنه ذكر في كتاب التقريب في النحو عند ذكره كان وأخواتها أنها حروف، ثم نبه أن تلك الكلمات أفعال، وإنما عبر بالحرف تقريبا للمتعلم وتسهيلا له. والخلاصة أن ما يأتي من فعل ماض بعد حرف الشرط الذي يكون على هذه الصفة يكون معنى ذلك الفعل معنى الفعل المستقبلي أو معنى الفعل المستقبلي، فإن المعنى من يكفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد تقدم أنه على جعل من موصولة تكون الجملة الواقعة بعدها جملة صلة الموصول، وهي الجملة الفعلية كفر بالله من بعد إيمانه، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وذكرنا وجوها في إعراب من، فإن من هذه يجوز أن تكون بدلاً من كلمة الكاذبون، ويجوز أن تكون بدلاً من المبتدأ وهو أولئك، ويجوز أيضاً أن تكون بدلاً من الذين في قول الحق تبارك وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه، فإن البدل يقوم غالبا من حيث المعنى مقام المبدل منه. وعلى هذا الوجه الأخير وهو جعل من بدلا من الذين تكون الجملة الاسمية وأولئك هم الكاذبون جملة معترضة بين المتلازمين وهما البدل والمبدل منه، فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في من أن تكون مبتدأ، سواء كانت من اسما موصولا أو كانت شرطية، وعلى هذا يكون الخبر فعلي

عليهم غضب من الله. والمعنى على هذا: من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله. ولعل هذا المعنى هو الظاهر، أو لعل هذا الوجه هو الظاهر من كلام صاحب مجاز القرآن. ومن المعلوم أن من الألفاظ المشتركة، وإن كانت بصيغة المفرد، إلا أن معناها أحيانا يكون معنى الجميع. ولذلك تجد التعبير أحيانا راجعا إلى اللفظ فيكون مفردا، وتجد التعبير أحيانا راجعا إلى المعنى فيكون جميعا أو جمعا، كما هو الحال في قوله: فعليهم غضب من الله. فروعي المعنى واستعمل الجميع، أو جاء بصيغة الجميع، إلا أنه عند قوله وقلبه استعمل المفرد فروعي بذلك اللفظ. وكذلك في إيمانه، ولم يقل في إيمانهم، وهذا كثير في القرآن الكريم. ويجوز في من أن تكون اسم شرط، وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويكون جواب الشرط فعليهم غضب من الله، وهو المصرح به في ختام هذه الآية: فعليهم غضب من الله. فإن أسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط أو حرف الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط. وحرف الشرط من، وفعل الشرط كفر، والجواب فعليهم غضب من الله. وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعد من الشرطية جملة فعل الشرط، فهي في محل جزم، لأن اسم الشرط من حروف الشرط الجوازم، أو من أدوات الشرط الجوازم، على ما يعبر المتأخرون، فإنهم يستعملون كلمة أداة. وعلى هذا يكون كفر فعلا ماضيا مبنيا على الفتح في محل جزم بمن. وعلى هذا تكون هناك وجوه متعددة في إعراب من، فيجوز في من أن تكون بدلا، ويجوز في من أن تكون مفعولا به لفعل ذم مقدر، ويجوز في من أن تكون مبتدأ، ويجوز في من جهة أخرى أن تكون اسما موصولا، ويجوز أن تكون اسم شرط. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والأصل في الواو أن تكون للعطف، ثم جاء بعدها لكن، وهو حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إلا أن ظاهر كلام بعض المعربين أن الواو هنا ليست عاطفة، وإنما العطف بلكن. وعلى هذا تكون الواو زائدة، وهي على هذا الوجه أيضا حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لكن حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومن هذه على هذا الوجه تكون معطوفة على من التي تقدمتها: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان قد ذكر العذر لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن الذي ينتقل الشرك على جهة الضرورة، أو الكفر على جهة الضرورة، من لسانه إلى قلبه يكون آثماً. ولذلك قيل في شأنهم: فعليهم غضب من الله. وسواء جعلنا الواو عاطفة أو جعلنا لكن هي العاطفة، فإن المعنى يكون على هذه الحال.

0: من يجوز فيها أن تكون اسم شرط، ويجوز فيها أن تكون اسما موصولا، ويجوز في الواو أيضا أن تكون استئنافية، فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعلى ذلك لا يوجد هناك عطف، لأن الواو على هذا الوجه تكون استئنافية. والجملة الواقعة بعد لكن هي جملة اسمية على جعل الواو للاستئناف، وإذا جعلنا الواو عاطفة أو جعلنا لكن عاطفة كانت من معطوفة على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من باب عطف المفرد على المفرد. فنقول على هذا الوجه في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، اسم معطوف على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وعلى هذا تكون من موصولة. وقد تقدم أنه يجوز فيها أن تكون اسم شرط على جعل هذه الجملة جملة مستقلة، وعلى جعلها جملة مستقلة أيضا يجوز في من أن تكون اسما موصولا. والجملة الواقعة بعد من هي جملة صلة الموصول على جعل من موصولة، وعلى جعلها موصولة يجوز وجهان: فيجوز في من أن تكون معطوفة على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وعلى هذا تكون من موصولة، ويجوز في من أن تكون مبتدأ أيضا على جعلها موصولة، إذا ما جعلنا هذه الجملة جملة استئنافية، وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويكون الخبر مقدرا دل عليه خبر من كفر بالله من بعد إيمانه، والتقدير: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وعلى هذا الوجه تكون من التي وقعت، بل تكون الجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا التي وقعت بعد من جملة صلة الموصول التي نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرءا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تلوناها بالأمس حول آية تحمل الرقم 26 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تتحدث عن منقبة عظيمة لخليل الرحمن عليه السلام.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: مستعينا بالله أتلوها إن شاء الله.

0: صدق الله العظيم.
1: وإذ قال إبراهيم، كما نسمع التنويه بإبراهيم عليه السلام في هذه الآيات، أولا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ثم بعد ذلك ماذا؟
2: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
1: وهنا وإذ قال إبراهيم، ثم بعد ذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد، تنويها باسم هذا العظيم من عباد الله، وتشريف الله سبحانه وتعالى لعباده هو أجل تشريف، فلا تشريف إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وإخلاص العبادة له. وماذا عندك اليوم من سؤال تبدأ به حلقة هذا اليوم يا أحمد؟
0: لدي يا أستاذنا أن نكمل ما تبقى من إعراب الجملة الأولى من هذه الآية.
1: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا.
0: نعم يا أستاذنا.
1: توقفنا عند كلمة ربي، وقلنا ما في هذا المنادى المضاف إلى ياء المتكلم من أوجه، وهي خمسة، ثم بعد ذلك رب اجعل.
0: فماذا نقول عن اجعل هذه يا أستاذنا؟ هل هي فعل أمر؟
1: كيف لا يا أحمد، وصيغة الأمر واضحة فيه، فهو إذن
2: فعل دعاء وتوسل يا أستاذنا.
1: والأمر بصيغته يكون على ثلاث مراتب.
2: يكون على ثلاث مراتب؟
1: نعم.
0: فهل لا تخبرنا عنها؟
1: إذا صدرت من الأدنى إلى الأعلى من الإنسان لربه وهي صيغة أمر، فليست أمرا وإنما هي دعاء، فما يصدر من العبد لربه نسميه دعاء، وما يصدر من الأعلى إلى الأدنى
2: يسمى أمرا واجبا يا أستاذنا.
1: هكذا، وما صدر من المساوي إلى من يساويه،
2: اشرح لنا من المساوي إلى من يساوي.
1: التماس.
0: التماس؟
1: نعم، كأن يقول أحمد لداود أعطني القلم أو أعطني القرطاس، فهذا يسمى عند البلاغيين التماسا وليس أمرا ولا دعاء، ولكن الصيغة تبقى كما هي صيغة أمر. افعل. رب اجعل، أين فاعل اجعل؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
1: جميل. هذا البيت، هذا؟
2: هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول.
1: بلدا
0: مفعول به ثاني.
1: جميل. آمنا
2: صفة يا أستاذنا.
1: صفة بلدا وصفة المنصوب منصوب. اجعل

0: هذا بلدا آمنا وارزق.
1: الواو حرف عطف وعطف الفعل أرزق على الفعل اجعل.
0: جميل، وارزق أهله.
2: أهله مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: أهل هو المفعول وأهل مضاف
1: والهاء مضاف إليه
0: مبني على الضم في موضع جر للإضافة. من الثمرات
2: جار ومجرور.
0: من آمن، من مفعول به لارزق، وارزق أهله من الثمرات من، من بدل من أهل،
2: وهو اسم موصول يا أستاذنا.
0: نعم، فيكون أهل هو المفعول به، أما كلمة من فبدل من أهل، فهم الذين دعا الله إبراهيم أن يرزقهم، وارزق أهله من الثمرات من آمن. من آمن منهم بالله
2: جار ومجرور.
0: منهم جار ومجرور، بالله جار ومجرور، كلاهما متعلقان بآمن، والجملة صلة الموصول ليس لها موضع من الإعراب. من آمن منهم بالله واليوم.
2: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: اليوم عطفت بالواو على لفظ الجلالة، فماذا نقول عن الآخر؟
2: صفة لليوم يا أستاذنا،
0: وهو يوم القيامة. من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى وإذ في صدر هذه الآية؟
0: المراد من ذلك واذكر يا محمد لأمتك إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، والمقصود من ذلك ذكر منقبة من مناقبه عليه السلام، وذكر تحذير المشركين وبيان فضح موقفهم من البيت ومن من يريد أن يطوف أو يعتكف أو يصلي فيه، فقد آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى اضطروهم إلى الخروج منه.
1: ولكن يا أستاذنا، من المخاطب هنا بقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا؟
0: المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر لأمته هذا الموقف.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا؟
0: المقصود ذكر هذه الدعوة من إبراهيم، وذكر تشريف الله تعالى للبيت بأن جعله بلدا آمنا.
2: وأي بلد هذا يا أستاذنا؟
0: إنه الحرم الذي كان فيه النبي إبراهيم عليه السلام.
1: فعلى أي شيء تطلق هذه المفردة يا أستاذنا؟ أقصد البلد.
0: يقصد بهذه الكلمة عدة أشياء. أولا، يقصد باسم البلد القرية التي تشتمل على عدة بيوت، أو يطلق هذا اللفظ على المدينة الواسعة، وربما أطلق على الأرض المتسعة التي لا بناء عليها.
2: يطلق على الأرض المتسعة التي لا بناء عليها؟
0: نعم نعم.
1: فكيف تكون بلدا؟
0: تكون بلدا من حيث الإطلاق. قال الشاعر لكنه حوض من أودى بإخوته ريب المنون فأضحى بيضة البلد. فأضحى
1: بيضة البلد.
0: نعم، بيضة البلد بيضة النعام، والنعام لا تبيض في داخل القرى، وإنما تبيض
1: في البيد.
0: نعم، وفي الخلاء، وذلك مثل يضرب، يقال أضحى بيضة البلد أي مكشوفا لا يستتر. فالبلد هنا أطلقت على القفر، ولكن العرف خصص البلد وخصوصا في هذا العصر بالقرية الواسعة أو بالمكان الواسع الذي يشتمل على عدة بيوت ومساكن.
1: إذن فهي تطلق على الوطن أيضا.
0: نعم، الوطن ما يستوطنه الإنسان حتى ولو كان في القفار.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، دائما هذا الوقت لا يدع لنا كثيرا من المجال، ولكن بإذن الله سبحانه نستدرك ما فاتنا غدا إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار.

0: أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لازلنا في سورة الشعراء ومع قصة إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. سنجد في هذا المشهد أيها الإخوة والأخوات، في قوله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أنه قدم الدعاء بالحكم على الإلحاق بالصالحين. وذكرنا في لقاء ماض بأن من معاني الحكم العلم، ذلك أن الصلاح لا يكون إلا بعلم. لذا نجد أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا يمكن أن يكون هذا المسلم صالحا وهو لا يعلم كيف يصلي، ولا يعرف كيف يصوم، ولا يعرف كيف يعبد ربه. فإذا لابد أن يكون هذا الصلاح متبوعا بالعلم، وعلى ذلك لابد لهذا المسلم أن يعتني بموضوع العلم. أنت أيها المستمع الكريم، أنت أيتها المستمع الكريمة، الآن تطلبون العلم من خلال سماع إذاعة القرآن الكريم، فسماع القرآن طلب للعلم، وسماع تفسيره طلب للعلم، وسماع تدبره طلب للعلم، متابعة سؤال أهل الذكر طلب للعلم، وهكذا في بقية الدروس والفوائد والفرائد التي يتعمد هذا المسلم وهذه المسلمة بتتبعها، وبالتالي سيجد ثمرة ذلك صلاحا في أقواله، في أفعاله، في نيته، في تعامله، في لطفه، في فضله، في مكانته عند الناس، وفي ارتفاع مرتبته عند الله جل في علاه. إذن لابد أن يبقى هذا المسلم طالبا للعلم، لأن هذا فيه ترقي في مدارج الكمال وتحليق في معارج الآمال. فمع المحبرة إلى المقبرة، وطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. هذا هو المسلم، مع العلم دائما ومع طلب الاستزادة منه في كل المجالات النافعة، لأن كل هذا العلم هو يقرب إلى الله عز وجل. عندما يتعلم هذا الإنسان معلومة في علم الفلك أو في علم الزراعة أو في غيرها من الفنون والعلوم، إنما هذه شواهد على عظمة الخالق جل في علاه. وبالتالي لابد هنا أن نؤكد أن الصلاح

0: والفلاح والنجاح لا يكون إلا بالعلم. اللهم اجعلنا طلابا للعلم، وأمتنا طلابا للعلم، واحشرنا في زمرة أهل العلم. ربي زدني علما. اللهم إني أسألك ذلك لي ولإخواني وأخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.